0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. البرنامج النفطه فوق اليوم موضوع مهم تربوي بعنوان تدني المستوى الدراسي ياتو المسؤول.
3: نعم أستاذ رحمة، في زمن تعددت فوق الوسائل هند التعليم واتسارعت فوق المعرفة، وهني السؤال بقول ما لا مستوى هنا بعض التلاميذ بيجي ضعيف، ووين المشكلة
2: فعلا هجي هوا، وحل المعلم والمسؤول والبيئة المدرسية هي قد تأثر، ولا أسرة ولا التلميذ بنفسك هو فقد الشغف عن الدراسة.
3: وللإجابة لكل الأسئلة دي يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسن باي إيسا المتخصص في مجال التربية. أهلا وسهلا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا وشكرا على استضافة، شكرا على مجيئك معنا.
3: أستاذ حسن، شنو نظرتك في الأسباب الرئيسية القاعدة بتأطل الدراسة؟
4: تشتت الانتباه وسوء إدارة الوقت وقيادة الدافعية ولدى التلميذ، وكذلك ضعف متابعة الأسرة والمشكلات المنزلية، وكذلك الاعتماد على طرق التدريس التقليدية التي لا ترائي الفروق الفردية.
2: نعم.
4: فطبعا المشكلة تكمن في عدة جوانب.
2: نعم.
4: وشارك فيها كثير من فئات بما فيها المنظومة التعليمية.
2: نعم.
4: هي أيضا لها ضلع كبير في المسألة.
2: جميل.
4: وكذلك حتى يرجع للمعلم وكذلك المنهج الدراسي، فهذه الأشياء تكمن جلها تنصب في تدني المستوى، فلا بد أن نعالجها، وهي مشكلة عالمية ولا يمكن أن إنسانا يتخلى منها، أو بمعنى المشكلة تكمن في الجميع.
2: طيب كيف أن إحنا نقدر نعالج المسألة دي على مستوانا أن إحنا في مدارسنا التشادية؟ يعني كيف الكلام ده هنقدر مثلا نتفادى مثلا مشكلة عن تدني المستوى؟ كيف
4: مشكلة تدني المستوى لا بد أن نبذل قصارى جهدنا.
2: نعم.
4: في معالجتها.
2: نعم.
4: أولا طبعا مثلا بالنسبة للتلميذ عندنا مشكلة تشتيت الانتباه.
2: نعم.
4: يبقى التلميذ أو الطالب يعني يتمثل في تشتيت الانتباه الاستخدام المفرط في التليفونات الذكية ووسائل.
2: نعم.
4: التواصل الاجتماعي.
2: أي.
4: مما يعني القدرة على تركيز الطالب ما بقدر بركز
2: أكثر،
4: عندما
2: يعني
4: يأتي في الصباح الباكر إلى المؤسسة.
2: نعم.
4: المدرس يشرح. أي. فهو يعني أفرط جل وقته في التليفونات أو
2: يعني
4: في الوسائل الاجتماعية.
2: الذكاء أو التليفونات الآن بدأت لها تأثير كبير، يعني
4: لها تأثير كبير، لأن الطالب بيفرط كل جل وقته في التليفونات الذكية أو التواصل الاجتماعي، وبالتالي عندما يأتي في الصباح الباكر للمدرسة فلم يكن لديه القدرة على التركيز أثناء الدراسة.
2: جميل.
4: فيكون مرهق ذهنيا وجسميا.
2: نعم.
4: فلا يستطيع أن يستوعب الدروس كما ينبغي. طيب بالنسبة للتحمل المسؤولية.
2: نعم.
4: طبعا قد يرجع للمعلم، وهي تكمن عملية لأطراف مشتركة.
2: نعم.
4: لا يخلو منها طبعا المعلم والأسرة.
2: نعم.
4: وحتى البيئة،
2: يعني عملية مشتركة.
4: عملية
2: يعني
4: مشتركة.
2: جميل.
4: حيث لا يعني تقع على عاتق الطالب بمفرده.
2: نعم.
4: بل أنها تتوزع بين الأسباب، يعني إهمال الطالب أيضا يؤدي إلى تدني المستوى.
2: أيوة.
4: وكذلك قصور دور الأسرة في المتابعة. طبعا الأسرة.
2: نعم.
4: العملية التعليمية.
2: نعم. نعم.
4: لا تكتمل إلا بمتابعة الأسرة.
2: نعم.
4: والبيت، يعني إذا كان في متابعة.
2: نعم.
4: فالعملية التعليمية تكون على الوجه.
2: وهذا اسم الوزارة أيضا، يعني
4: كذلك ضعف أداء المنظومة. أي. التعليمية.
2: أيوة.
4: الوزارة أيضا لها دور كبير في هذا الجانب.
2: نعم.
4: وكذلك المنظومة التعليمية نعني بها المعلمين وكذلك المنهج.
2: أيوة.
4: فالمعلم أيضا له دور، فدي كل مشاكل عاتقة، وبالإضافة إلى الظروف النفسية والصحية للطالب أيضا لها تأثير.
3: يا سلام.
2: فعلا هذه الإجابة فعلا مقنعة وجيدة، ممكن أن تفيد التلاميذ في المستقبل يعني، والأسرة كمان. هي هو
3: أكيد أكيد أستاذ رحمة، والنظرة في الأسباب الرئيسية دي أكيد هي قاعدة بتساهم في تعطيل هنا الدراسة. طيب أستاذ حسن باي، هل الشارع والبيئة والمدرسة هم بعثروا في التعليم، ولا الأسرة، ولا التلميذ ياهو بنفسه يا فقد المستوى؟
4: طيب بالنسبة للإسم شنو البيئة؟ تعد البيئة المدرسية هي ركيزة أساسية. البيئة المدرسية في حد ذاتها هي ركيزة أساسية لتعزيز تحصيل الطالب الدراسي.
2: نعم.
4: يعني عندما تجد بيئة مدرسية مهيئة يعني ترفع من
2: معنويات الطالب ويكون التلقي يكون يعني بأسلوب طيب
4: وكذا. أما عندما وكذلك يساعده في رفع دافئية التعلم.
2: هذه البيئة.
4: البيئة.
2: جميل.
4: وكذلك البيئة عندما تكون صالحة
2: نعم.
4: للتعليم
2: نعم.
4: هي التي تبني شخصية متكاملة للطالب وتوفر له يعني البيئة الآمنة والتحفظ يكون متاحا بدعم الإبداع. هناك يكون هنا طالب يقدم إبداع عبر الأنشطة أو يعني مهيئة في كل يوم
2: نعم.
4: ويقلل المشكلات السلوكية لدى الطالب أيضا وهذا مما يؤدي إلى زيادة في رفع التركيز
2: يعني.
4: والنجاح يمكن
2: أيوة.
4: يركز أكثر عندما تكون البيئة
2: أيوة.
4: صالحة
2: نعم.
4: بيئة مهيئة
2: نعم.
4: الطالب يزيد في تركيزه يستطيع أن يركز وهذا التركيز يزيد في نجاح التلميذ أوتوماتيكيا عندما يزيد في النجاح بمعنى التحصيل العلمي يعني متقدم فنستطيع أن نتخلص من تدني المستوى فالبيئة لها تأثير كبير وطبعا الإنسان
2: نعم.
4: ابن بيئته
2: أكيد
4: لها تأثير
2: أكيد ما قالوا جاورت تبني
4: نعم إن شاء الله
2: جميل جدا والشارع يعني الشارع هذه البيئة لكن الشارع كيف يؤثر في تدني المستوى
4: إذن الشارع أيضا يؤثر في تدني المستوى يعني أغلب الأحيان ما يصادف التلميذ أو الطالب
2: نعم.
4: رفقاء السوء
2: أيوة
4: رفقاء السوء
2: نعم.
4: يلجؤون به إلى الشارع فيضيعون أوقاته
2: بدل المذاكرة يمشي يتسكع في الشارع
4: يتسكع ويتلكى في الشارع ولا يذاكر دروسه وعندما مثلا البيئة حاول أن يذاكر أو كذا تجد زميله يجي
2: رفقاء السوء
4: نمرقوا كذا يا أخي خليك ماما كراسك ده يا أخي كايتك ده خليك كذا ونمشي نواصله ونمشي كذا ونمشي كذا فمن خلال الكلام ده الواحد تقدر يأثر في المستوى التعليمي
2: طيب إذا كان نحن تعرفنا مثلا البيئة تلعب دور كبير والشارع يلعب دور كبير هل المدرسة تأثير كبير كمان المدرسة كمان بتأثر يعني أو بتساعد فمثلا في رفع المستوى أو تدني المستوى هل المدرسة بتساعد في الكلام ده
4: المدرسة طبعا عندما نقول البيئة
2: يعني نقصد بها الكل
4: بمعنى بيئة عامة مثلا في البيت البيئة المدرسية يهيئون له مكان مذاكرة أو كده وهناك من يساعدونه في المذاكرة أو مسألة التحصيل أو التسجيل لكن المدرسة هي في حد ذاتها واجبها الأساسي رفع مستوى التلاميذ
2: أيوة جميل جميل إذن يتضح من الكلام ده يعني الكلام الثلاثة أو الكلمات الثلاثة البيئة والشارع والمدرسة هي كلها تسمى مثلا البيئة المدرسية طيب أستاذ صنباي شكرا على هذه الإجابات الطيبة وأنهنا نقدر إذا كان نقدر نقدم لك سؤال نقول إلى أي مدى تلعب الأسرة دور في نجاح أو فشل حن التلميذ في الدراسة حقيقة
4: الأسرة الأسرة تعد الأسرة يعني عامل الحاسم في تهديد مسار التلميذ الدراسي
2: الأسرة جميل
4: يعني كان الأسرة هي
2: الدينم المحرك يعني
4: الدينم المحرك
2: أيوة
4: وهي اللي تصنع تلميذ وتشجعه وتهيئه حتى تلحقه
2: يصل إلى الهدف المنشود يعني
4: المدارس
2: نعم
4: حيث يؤدي الدعم العاطفي يعني الأسرة لابد أن تتعاطف مع هذا التلميذ
2: نعم
4: وكذلك
2: بتشجع
4: المتابعة الدقيقة دائما بتمشي المؤسسة إن شاء الله الولد ده حضر ولا كده ويكون حلقة وصله بين المدرسة والإدارة حتى تكمل العملية التعليمية بطريقها الصحيح وكذلك إيه توفير يعني بيئة منزلية مستقرة يعني الاستقرار في الأسرة يساعد في تحصيل العملية التعليمية
2: ولا عملية التربوية
4: نعم يساعده أما إذا كان هناك يعني مشكلة في الأسرة
2: نعم
4: التلميذ ده قاعد مع أمه أو قاعد مع جدته أو قاعد مع يعني الأسرة عناصر الأسرة كلها إذا كانت مكتملة
2: ومتواجدة مع بعض نعم.
4: يعني هناك شنو ما يسمى شنو الدعم العاطفي موجود الطالب تجده يعني تحصيله العلمي يزداد أكثر فأكثر
2: يعني نفهم من الكلام ده إنه اليوم إذا كان واحد تلميذ مثلا قاعد لا قدر الله قاعد مع والدته والده ولا قدر الله حصل طلاق يعني خلاص هو قاعد في مكان والبيت الولد قاعد في مكان والأم قاعدة في مكان أو الوالد قاعد في مكان وهو قاعد في مكان, كان دي يعني بيكون له تأثير كبير في التحصيل أو تدني المستوى.
4: نعم يؤثر فيها بناتها في نفسياته وفي عدم استقرار يعني ذهنيا تلقى كده تعبان
2: مشتت يعني مشتت
4: ليس ما يدخل في تشتيت الذهن معناتها مشتت, وعندما يأتي يفكر مع أمه هناك أو بعدين كم خلص نمشي مكان الوالدة أو يعني بيد أسر, لكن عندما تكون الله. أسرة
2: مستقرة في مكان متماسك مكان واحد,
4: مكان واحد
2: نعم.
4: يساعد في التحصيل العلمي
2: نعم.
4: وكذلك تعزيز الأكاديمي
2: نعم.
4: والنجاح ويسهم كذلك النجاح المتفائل, هناك تفاؤل عندما طالب ينجح يجد الأم والأب كده تشجيع وكده
2: شجعوه
4: يرفعه بالمستوى,
2: أما
4: إذا كان ما في تشجيع أو كده خلاص يعني الكلام ده إذا كان ما في تشجيع كده يسهم في
2: المستوى يحبط
4: الإحباط.
2: يا سلام.
4: والتفكك الأسري يؤدي إلى تدني المستوى.
2: يا سلام.
4: وكذلك أي المشاكل الزوجية مثلا الأم قاعدة مكان والأب في مكان أو كذا كذا ده ذاته يؤثر كثير في مستوى التلميذ مباشرة.
3: بعد ما عرفنا النجاح والفشل للتلميذ, ما لا أستاذ حسن باي كثير من التلاميذ فقدوا الشغف عن القراية, وهل المنظومة التعليمية بتتحمل الجزء ده؟
4: نعم, بالنسبة لفقدان شغف التعلم بالنسبة للطلاب التلميذ
2: نعم.
4: المسألة طبعا تكمن في قلة الدافعية, بمعنى ما عنده دافعية أو ما عنده استعداد للدراسة
2: يعني داخليا
4: داخليا ما عنده تشجيع ما عنده يعني قابلية للتعلم
2: نعم.
4: فده يؤثر, وكذلك غياب الأهداف الواضحة يعني لابد أن يكون الطالب أو التلميذة عنده
2: نعم.
4: هدف
2: نعم.
4: من الدراسة
2: نعم.
4: لكن إذا كان ما عنده أهداف واضحة
2: نعم.
4: وقلة الدافعية
2: ياي.
4: والإهمال ودي كلها
2: من قبل الأسرة,
4: من قبل الأسرة
2: نعم.
4: فدي كلها أموال بتأثر في
2: تدني
4: مستوى التلميذ, ومن ذلك يتمثل في ذلك يعني سوء تنظيم الوقت. التلميذ بقدر بواصل في دراسته
2: نعم.
4: لكن ما عنده تنظيم الوقت
2: أيوة.
4: زي ما قلنا يطلع في الشارع أو يروح كده يمشي مكان ما زملانا أو رفقاء السوق, فالكلام ده عدم تنظيم الوقت يؤدي إلى تراكم الدروس بسبب عدم وجود خطط دراسية, مما يؤدي إلى التوتر والخوف من الفشل
2: أيوة.
4: فالدروس تتراكم
2: نعم.
4: وعندما تتراكم الدروس
2: نعم
4: دار يجي يفتح الكراس يلقى الدروس
2: المعلومات بقت كم هائل
4: كم هائل وخلاص يخاف من الفشل فده يؤدي الى شنو فقدان الشغف للتعلم للتلميذ.
2: عشان كده بعض الاحيان نشوف تلاميذ اذا كان البكالوريات قريبه تشوفوا مكتظين في الشوارع كثيره, هي المعلومات كثيره
4: نعم.
2: وكان سالته قال هو فضل شهر وشنو للامتحان وبقول قال كل المواد بحضمها وهذا مستحيل طبعا
4: صعب
2: صعب
4: جدا.
2: أستاذ صنباي, هل أن إحنا نقدر نقوله هل يتحمل التلميذ نفس جزء من المسؤولية بسبب الإحمال ولا عدم المذاكرة؟ رأيك شنو؟
4: نعم.
2: إيه كيف؟
4: التلميذ يتحمل الكلام ده كله لأنه هو المحور الذي يعني هو نقطة الارتكاز.
2: يا سلام.
4: العملية التعليمية كلها
2: ترتكز
4: فوق
2: جميل.
4: إهمال التلميذ أو تشتته وقلة الدافئية وعدم تنظيم الوقت أو كل هذه الأمور تتركز في التلميذ. وهذه الأشياء إذا كان صبت في التلميذ بمعنى أنه مستوى التعليمي يتدنى. طبعا نحن نأخذ مثال أو نموذج الطالب الشادي بالأزكى الطلاب
2: جميل.
4: لكن إشكاليته الطالب ما بيذاكر إلا إذا كان قاله في اختبار
2: الامتحان
4: أو الامتحان يا جماعة الامتحان قرب أو كده
2: نعم.
4: بعد خلاص الواحد يعني أقلب
2: التلاميذ
4: تجد طالب هنا مستواه مستوى قاعد في بيئة يذاكر تجده ما بيذاكر أكتر, لكن بعد ما يذاكر بنجح
2: نعم.
4: طبعا بقول له امتحان بعد ده بيذاكر, لكن إذا كان الأفضل في الأمر تحسين المستوى
2: نعم.
4: لابد أن يكون درس اليوم
2: باليوم
4: وللطالب أن لا يؤجل أمل اليوم
2: إلى الغد
4: إلى الغد.
2: جميل.
4: لابد أن يذاكر الدروس، لأن أما عندما تتراكم الدروس
2: نعم.
4: فيحصل هناك إهباط وخوف وارتباك من المسألة،
2: فالانتهاد قدام
4: نعم. وخايف من الفشل وكذا، فهذا بيؤثر في نفسياته ويؤدي إلى شغف وعدم نجاح في مستوى في العملية التعليمية.
2: أتمنى منكم التلاميذ يسمعوا النصائح السمحة دي. نذكر المستمعين نحن ما زلنا في مواصلة برنامج نوافذ.
3: تدني حنا المستوى لك حسب نظرتي أنا ذا مساس حسن باي، يعني نشوف التلاميذ هسه مشغولين بالكونكسيون وما بيذاكروا، فده أنا نشوف الجانب اللي خلاهم يدنوا في مستوى حقهم وعدم النجاح ويوصلوا حتى الفشل.
2: وإضافة إلى ذلك ممكن نقول يعني هو بعض الأحيان الكونكسيون والأشياء دي، أنا على حسب وجهة نظري الأسرة بنفسها مفروض تفكر أن الطالب ما دايما بيخلوا الكونكسيون وما دايما هم يوفروا له الام بي، والأب بنفسه بعض الأحيان يوفر الام بي لصغيره ويخليه كونكتي بدل يذاكر دروسه يمشي قبل تلقى في التيك توك، تلقى قاعد في الفيسبوك، تلقى قاعد في
3: يعني سبحان الله يعني
2: في حاجات الإشكالية.
3: أي نعم. حتى المذاكرة بعدين بيمين منا لكن من التليفون ما بيمين
2: فعلا.
3: ده نستغرب له في الوقت الحالي. إذا أستاذ حسن باي، هل الطريقة أنت التدريس القديمة هي ما مناسبة للجيل الحسة، وشنو البدائل الممكن يدرسوهم بيها؟
4: الطرق التدريسية القديمة دي بما ترائي الفروق الفردية،
2: دي هذه طرق التدريس القديمة جميل،
4: لا ترائي الفروقات الفردية، بمعنى هي تعتمد على التملية، الطالب يكون يعني يشحن وكذا كذا.
2: نعم نعم نعم.
4: لابد أن نرجع إلى طرق التدريس
2: الحديثة جميل،
4: التي يعني تساعد الطالب على
2: التلقي،
4: تتمثل طبعا في التلقي وكذلك المشاركة وممكن تأتي بموضوع هيوي والطلاب يكون على شكل مجموعات يختاروا موضوع وكل منهم يدلي بدلوة وطريقة سمها طبعا بعض الأساتذة الأجلاء يعني زملاء يعني بيختاروا بعض الطرق يعني يقول لك امشي اعمل بحث في موضوع كده
2: نعم.
4: وثلاثة أربعة خمسة أو كده مجموعة ألف مجموعة، فهناك حركة تنافس
2: أيوة،
4: وتجد الطالب دائما شنو فيه
2: دائما يريد أن يتعلم يعني وبحث أيوة متواصل
4: ويطلع على الكتب أو يغوص في أمهات الكتب حتى يأتي بأشياء جديدة، فهذه الطريقة يعني مساعدة وتشجع الطالب في عملية البحث.
2: جميل.
4: لماذا؟ لأن زمان قيل يعني العلم لا يعطيك كله، حتى العلم لا يعطيك بعده حتى تعطيه كلك.
2: يا سلام.
4: بمعنى أنت تبذل قصارى جهدك في عملية البحث والتحصيل.
2: يا سلام.
4: حتى تجد بعض المعلومة.
2: أيوة.
4: لذلك نحبس أن نترك الطرق التقليدية التي لا ترائي الفروق الفردية ونرجع إلى الطرق الحديثة التي تتماشى
2: مع متطلبات العصر يعني.
4: أي متطلبات العصر وتكون على مستوى الطالب، لأن الجيل الأول مع الجيل الثاني يختلف، فكل فترة لابد من تجديد المنهج أو مراعاة هذه الفروق التي نستطيع من خلالها أن ننهض بالعملية التعليمية إلى ما هي أفضل إن شاء الله. أبرز الطرق لابد للتلميذ أن يكون توفير دعم الفردي للتلميذ من خلال الاستشارة الأكاديمية أو الدروس الخصوصية. بالنسبة لتدني المستوى لابد أن نوفر لي ندعم التلميذ توفير دعم فردي من خلال الاستشارة الأكاديمية
2: نعم.
4: وكذلك الدروس الخصوصية
2: نعم.
4: ثانيا لابد من تنظيم برامج تقوية
2: أيوة.
4: نظم دروس تقوية
2: نعم.
4: بالنسبة لطلاب مستوى متدني
2: نعم.
4: نظم برامج تقوية
2: أه.
4: في المواد الدراسية التي يواجه فيها الطالب صعوبة
2: أيوة. مثلا عند مشكلة في الكيمياء نسوله مثلا دروس تقوية، عند مثلا في الإملاء في وكذا وكذا وكذا في النحو والصرف وإلى آخره
4: يعني. المشاكل كل المواد اللي عندها فوق الصعوبة لابد أن يكون لهم دروس تقوية في هذا الشيء تقدر يساعد.
2: هذا في فترة الدراسة ولا في الإجازة؟
4: حتى دروس مسائية فترة الدراسة، أنت بتكمل دراسة نظامية طبعا من الساعة 7 إلى الساعة 12 أو كذا، ناس المستوى متعبان أو تدني المستوى لابد أن ينظم لهم دروس تقوية فترة مسائية
2: نعم.
4: ليستعينوا ويلحقوا بأخوانهم الذين سبقونهم في التحصل في تحصيل أعلى منهم يعني بنعمل لهم زي ما بقول إنقاذ ما يمكن إنقاذه يعني ننقذ الجماعة دي التحصلوا في تحصيل أعلى منهم يعني بنعمل لهم زي ما بقول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
3: يا سلام. نشكر أستاذ حسن باي للتوضيحات والبدائل اللي قدمها لنا السمحة، وإن شاء الله المستمعين يلقوها ويسمعوها ويطبقوها بعين الاعتبار، والتلاميذ يرفعوا المستوى إن شاء الله يكونوا ناس أكفاء في التعليم والمعرفة. بداء مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم لنهاية هذه الحلقة من برنامج نواف الحوافز الكان حجينا فوقها في موضوع ضعف عن المستوى التعليمي وإرفنا الأسباب المختلفة.
2: كان في إعداد وتقديم هذه الحلقة أبو رحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر، في هندسة الصوت المهندسان تشيكي ألفريت وأوميل ميدامشي، وفي الإخراج عبد الله طوش.
3: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ونتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
2: وإلى أن نلتقي معكم في حلقة أخرى من برنامج نوافذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما دبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي وأدرهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري، أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، انت باعتبارك رئيسنا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الاليفير؟
2: نعم، حماية الاليفير كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارين، نقدر نخشه ونهله ان شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، لا انتو شنو دوركم اللي قاعدين تقوم به؟
1: الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن بنادو على صلحه بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصله الميدياتر بنادوم، ولكن نخدمه مع شب دي فيلاج أو شب دي فريق أو شب دي كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كان مشينا شفنا التلف نسوي كوستان نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزن بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نكلمه ناس على صلح ده إلا زي الأربيتر بس، خلاص نخلهم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفوا، كم وقفوا خلاص ده أنا ندخل في وسطهم ونقسمه نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف، كم شيا أو كثير كل نشوفها سوا المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوا المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني السيد البقرة يطلب السماء من المزرع وخلاص يعني يصله بيجي.
2: طيب سيد حامد، يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده، شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده؟ شنو
3: شيء صعب لنا كده لمشكلة المخرف ومشكلة المراحل؟
2: أيوه. يعني تسوي كيف؟ هل خطوته استراتيجية كي تقدروا قبال البقر ما يجوا الرعاة ما يجوا ده الزراعة دي ما قاعدة تقوم بشنو قد توقعوا الناس ولا المزارين تسوي شو كيف؟
3: عندنا توقية كده لن الإليفير ناس البقرة ده معناتها أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحراثة ده يعني تكون حل سلمي أمثلة. بعدين الحرات كلها كمان بعدين نكلمهم ما يزرعوا في المحل الخريف في مزرعة كانوا يخربوا فيها ده، تفحص عندهم عادات كده مكان البقر يخربوا فيه ده عنده وساخة انت البقر وكده أيوة خلاص هم بمشوا كان شافوا خربوا فيها سنتين ثلاثة ده
2: بيبقى
3: ديار خلاص ما بمشوا بقطعوا ها بمشوا بقطعوا ده بيبقى مشكلة يعني لما كنا نخربوا فوق سنتين ثلاثة عشرة عشرين سنة وناس بيجوا بقطعوا ده كمان ما نقصروا فيها ده بس اللي يبقى مشكلة كده ده واحد. اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرب يعني في شرابة مثلا البيار أو البوضة أو غشم البحر في الهود كده يعني واحد كمان ترى البقرة البصرة مبيه لكن المسألة انت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محلنا ده محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا اللي نضقم فيه البقر ده المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي أراضي لي وان في نهايه من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنتر افريقيا ها هم انقضوا من الاسود كده من جهه مكان كبوب مكان الزريبه ده ولعندي نكاسي بيمرق بقى اربعه كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثه ونص ده كله مكان ده حرته.
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكله اللي هسه وقعد ما بين الانهارد ولا شنو لقوتوا ليه حلول ولا لسه؟
3: لا ما زلنا ذهابه مستمرين هنا
2: قاعدين في الوساطه
3: اي كده ده
2: سيد مطير؟
1: نعم سي يعني في أن أولا العمل النبض ده الدفاع المشكلة والدفاع المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مودلام وكويست أول لا في كلمة أنا لقرأ نقتل كل الأندور نمشي نسوي توهية ولكن ما عندنا شيء يعني لابد كذا في التاريخين ده يدور مال يدور إسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في. أما بدينا في أرضية ناس سوبرفيتر أنا كارا سيرتو بيندي ده أنا خدمنا سيسي أما برا من البيندي ده بس رجلنا نقص شيء. أما في السنة الفاتت بعدين في بودو وبيبوتو ده خدمنا فوقا وجمعنا كل شب ده فيلاج كل شب ده كانتون كل سو بريفي وبريفي كل جمعنا يعني انتنا موسي في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان فيدا انتو بتقدر تحلو اولا طيب. خلاص انتنا موسيا خلاص قبلوا وسيانا انا ده بعد رجينا في الشعب في شبد فريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم وده خدمنا ده يعني بنادو دفاع المشكلة قريب ده كلنا مشينا في كومي في فريق واي كده جمعنا تقريبا 300 و 400 من البقرة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيميريزا تقول جلسنا معهم يعني تيميريزا بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شبد فيلاج كومبلي ما شبد كمتنا تام تيميري ما الحارتين وبقرة كله جمعنا وقلوا مشاكل نام كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة اللي قلنا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشي فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
1: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل جدال يسدوا بس
2: يهرطوا فوقه
1: يهرطوا فوقه أصلا مثلا اليوم اللي جينا ده المرحل أنا ورا أنا دربنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كلي سما ولدونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشارع راسا نمشي فوق الجامعنا ده شارع نمشي جامعنا نادم يجي يرقد فوق نادم وتير ما يفوت ده ديل بس
2: ما يبقى
1: وده أنا وسيا وايك على البريزيدنت المارشال قال الأول تنمية ده يبدأ بشنو بالكريك شاي وكيف أنا في تشاد إننا مال مال أنا إمبورتان ده تنين إننا دو مامل يعني ديت اتنين ديت وايد بقر وديت وايدا يعني الزرع عفية اتنين دا لابد أن نكرمو مية في مية وكيف انت تزرع ما تكرم سيد البقر دا ما يكون كيف الطريق البقر يمرق فوق دا نسدو ودا أن شفنا كده شيء دا فترسنا أن اليوم بس الشيء اللي شبت فيني دا يوم واي ما شبت كده المرأة البس صدومي جل كده يوم واي كما شبت حرته فوق نادنا شبت فيلاي شبت كانتون جا هيدر معنا ولكن ناس شافوا شبت كانتون نادن كي يقول هاي كل ما في كايزين حرته بقرهم بس يصبري سنة ما نعمم
2: ما يسمو كلامه
1: ما يسمو كلامه كامل كي سألنا شبت كانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمي ريسونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي ونسي حرته وما تكلم ده مالا قال قال مرحة الهيني ده كادرسر ماشا بورني كومبلي وتشكمل ناس اي تقول جاي حري سواء جاردين وسواء كل شيء شاري ده من تانجيلي توالي يوصل في سنتر افريك يوصل في كاميرون وكبراتنا انا قالوا لنا قال شنو قال اندينا شاري ده مرحل سته دوبا كي بروفاس انا دوبا اندا مرحل سته ده اكوما يعرفه وسته ده اثر كبير مروي سادينا ده وناس انا كاداتر السادو ده امان ده يعني كي كيف ما انتو يكرم لي حكومه ولا ما انت يكرم لي شيف دو كانتون ولا لي سو بريفي ولا لي بريفي ولا يعني امن بس ارضيه ده نم ولا
2: طيب السيد محمد طاهر يعني انتو سويتوا جهودكم وان شاء الله الحكومه تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الاجل ان هنا بدورنا وكلنا نقدر نمشوا للناس انا كدستر نقدر نسالهم في المجال ده
1: نعم
2: انتو قاعدين بتقوموا بوساطه وانتو كمسؤولنا الفيدراسيون عن الرعاه ده يعني هل التوعيه اللي قاعد تسوى ده اهلنا الرعاه والمزارعين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكنا
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا بالاولا محل المرحل ده بس اول شيء ما جاي يطبقوا المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور هنا المرحل ده 25 متر خاصه ده خليه 25 لب ذاتك بس شاله لب ذاتك كده هتكده شاله
2: اذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسو
3: لا لا اللي يقوم ويشد هلم اذا كان علم كان ما انا استعجل ده مشكله تبقى حاليا ده كده انا استعجل امس كده وقت ما سيمتر جمع قالوا الدرب ده اننا كم وكم سنه نينا قاعدين نمرق بيا وحس يسكروا ده الا نسبب مشكله شفت كده الناس دول الكلام ده ما عجباني هذا هو ده حرق وذاك ما نقول الدرب الاول اللي تشيله ما خلاص انت جيد وداخل وسير الزرع قاعد ده يبقى شنو ما اللي مشكله
2: مشكله
3: قبل الا ما انا قبل ده بس درب نشيله انا شفت كده خلاص انا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت صور فيه كلمته قال لي شيل انا جيت ترد ولا امشي فوق من مطايب ولا بعد ما ده قبل ما شل الدلقي اللي فش قال لي امشي سوي كوستا هناك ده رابور ده سوي ما من مطاير دول وتالو الجوني نمشي رابور ده نودو للجوفرنر نلقوا حل الوحش
2: طيب السيد من مطاير من خلال خدمتكم على قد تقوموا بعدها هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل قد تمشوا خدمتكم
1: المساعده الاخيره ده الا السنه اللي فاتت جوفرنر انتانا موسادا وقت انا سافر انا كو اس كو اس ده فكرت انتانا موسادا قال اساس ماشينا فوق كثير كي على سعودونا ده الا على البقره يعني كان عندهم مشكله طوالي يدورون نادوكوا في البقريه ده الا هم بس يحركوا اصلا انا ماشينا كوما ده كل من بس حركوا كان ماشينا بين تيميريدا هم بس حركوا اكثر ده الا ناد بقره يوم ما يقامنا هيني ماشينا في لارماني وفي لارماني داكلو سادر مشل كده داكلو شلنا اورد ميشو في غوفرنور تيربو انتنا اورد ميشو انا قامنا ماشينا داكلو هم بس انتنا مساعده ماشينا شفنا فكات درب ده مساعده زي الاسد بس انا توالي شلنا شب ده كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس ادر بس دوالي ماشينا ابي 400 متر ده وصلنا في بار دا فكنا ادر وسوينا بنتور فوق والناس ده كرموا يا اليوم قاعدين فوق.
2: هل يعني انتوا تشوفوا الخلافات اللي بتبقى انتوا دوركم انتوا قاعدين تتدخلوا فوق بهيني بهيني ده يعني قاعد بيجيب ريزلتا
1: ان شاء الله انا دائما عندنا بروسي فيربال انا ورابور انا دائما عندنا وبروسي فيربال ده يعني اول جاي نكلم ده المساعدات الكلامنا فوق ده يعني عندنا كوردينيتور انا برينسيبال قاعدين في جامينا عندنا سيزا بير اي كادر دي جالو وهم ساعدونا بالتدريب يعني انتونا اوتي يعني انتونا علم الحمد لله كل ناسنا قريب 20 وزياده ناس 40 العلمانه ده العلم ده جاي ولكن الشيء البنادو مال قرص بس ما في
2: التحرك فوق
1: التحرك فوق بس ما في
2: تدوروا شنو يعني مثلا منه
1: ندوروا درجات الناريه مش الموت ولا ارتوك ذاتها كله لجينا او تيرنا ارتوك وايدا نقدر نحرقه في اي مكان كل مشكله في ده رابيد ونمشي
2: ان شاء الله نتمنى ان كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول ان شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاه وقت البجوده بلغوا مكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسووا مشاكل لان المشاكل ما عادي هل بتروحوا في كل الفرقنا ولا بتقوا في بكان
3: لا لا نروح في اي فريق لان كده عندنا الدور زي ما قال ده السنه اللي فاتت مشينا لعندي كوتري ايوه انا شفت سكرتير جنرال مشينا لعندي اندوم مشينا لارماني او ما بكون مشيت كوتري هاي مثل ده
2: ده كله يعني بتلوموا مع الرعاة ده كلهم بكان قاعدين ده تقدر توعوم
3: ايوه بكون في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارين والجماعه يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم كده يعني بدروا الفزع يعني خلاص اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشوه من هنا الجوفرنيره ويمشي الحكم ان شاء الله
2: ان شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقاره ولكل الناس
1: مساج انا يا الجنرال كي الاكبر ده لكل كي المستمعين والمستمعات انا ونما يعني كالي انا كلنا كي نبغوا ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير نقول ده مالي انا بيدنا كوا انا سي انا غرينا ولكن الميدياتير انا كلنا كي ميدياتير ما لا نقول ان كل ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته وان كلامنا دائما مشكله انا كوابيتاسيون باسيفيك تايس سلمي وانا كثير جاي نشوف ده كلمات تايس سلمي ده جاي في الانسان انا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير رافي قلبهم لا ما في ناس اكارون كربو سياسيا بس اما قدر يبقوا في قلبهم عدل كي تقدر تعيش تايس سلمي ما جارك ما اخوك في بيرو في اي مكان في مدرسه في سوق في اي مكان نعيش تايس سلمي ده اكثر الناس ده لا يعلمون
2: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو الى تايس سلمي الاخيره يعني ما لا انا كثير غني شبه من علماء انا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمات تايس سلمي ده في القران يقول جاي ما نقول قران كي ما في ده ما في وانت امام ما تقدر تعيش مع اخوك ده مالا
2: ما عادل ان شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2: ان شاء الله
1: اولئك هم المفلحون قال ان نرجو الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيس سلم دياد في قلوبنا ونخدمه فوق
2: ان شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس اللي قاعدين بسموك وللرعاة ولكل المزارعين تقول لهم شنو
3: بعدين اننا عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبه بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاية كثير لكن بعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن الشكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بيقول لي كوندو ده كل عندي مشكله انا درب ما درب ثم ثاني في بيجوكل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجاه يمشي يسر ويقبل كاس علينا ما ده بس ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكلة عن الخريف
2: مخرف البقر
3: المخرف ده يعني البقر قاعدة في الفرشاي وأراضي القاعدين فوق ده أراضي حنا مندو ناس انا كان دانم بيكون مشي حرته بتفي في مكان الله والمكان ده حكومه في فانا منذ يعني طق وقت ده ايوه وهم جو مشي حرته فيه هسه علينا قبل اسبوعين ثلاث اسبوع ده سوى مشكله فيها تو دواء ده بقول المشكله دي انحلت
2: ان شاء الله
3: ايوه عندنا مشاكل كتير انه في محل الخريف وفي المرحل
2: خلاص
3: ايوه
2: طيب أنا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم ألونتوريتو ده يصل لكل المسؤولين القاعدين بسمعونا والمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين القاعدين أيضاً بسمعونا ونلقوا حلول والوساطة الميدياسيون يقوم بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعد أهلنا المزارعين والرعاة نتمنى نلقاكم في حلقة آخر إن شاء الله لنناقش فوق مثل هذه المواضيع نشكر الزميل آدم يحيى بنية في الهندسة الإذاعية ومني في التقديم رشاد سنطاها نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج زعدنا ما دوبا

0: صباح الخير بنا نجاحة الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة داخل العائلة بفرحة وسرور ترقى البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نقول لكم البلاغات المفضلة والأغاني المختلفة والجميلة لحد الساعة 8:15 دقيقة في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا. أنا اليوم يوم الخميس 4/6/2026 بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات يغنى إيفا قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 7:00 دقيقتين في استوديو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كومينانا دوزيام أرندوسما في العاصمة أنجمينا نمشي للمهندس الكبير يا نايف ونسمع أول فاصل غنائي كابتن.
1: وإذا لو أنا لبات يا ترجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة
2: فقط
1: دول رجالة ألعنات رجالة على أجملي هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني لم يات رجالة ألعنات رجالة على يولمي سيدول رجال على البلا ما بنقري هدول رجال

0: سيفات كيزغردين
1: يلا
0: بيدنا كيزغردين زراكوني اندي انا فاكر لك ما لنسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله انزل النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد بيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا رجالا اباكر والالي دول رجالا كان من بلا مدن والما المطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنس الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة
1: رجالة
0: ولا هو الهم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنس البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني دم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني دم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا ظلمان البلا مدنة دنة والدندي درب درب اللي نزل الرجال لا ظلمان بيد ولا كمندر ولد الجد

0: kisai baraba tirabalin zarara alaja bakar bishi waldanna baraba tirabalin zarara الرجال البياض المال انا اجمليمي والمعلم خاليكات معلم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمس انا ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلامدنا راب الجنة دلخلي دنيا ضربات راب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ولا بنسى ضربات راب اللي نزل را يا درب التراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را
1: اللي تلف ذناتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم
1: عجبك كساي
0: وغمبري ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل مالجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل مال سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل مالجوت ملا بنسى الاج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را على اجملي مول معلم خاليه ضرب التراب اللي يا الزلرا شيخي الوي الوي ابن قريه والمهم تكاك ادريس ادوك بهران يا ضرب التراب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو ابراهيم ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي الخضر دون قليل منجا
1: يا الخضر من بمنا
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما عدل ما علي والمهم بلا ما دقنو دون قليل منجا يا ضرب التراب اللي شن والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل را
2: مستمعينا السماعة الكرام نوقف الشاعر عشان نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم مفجرة عن إدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقل لكم أسمائهم ديل خلي عجل عجل بمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة انت الكتاسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل هم أن جبرين لوان عند بكان في كارتيان قبو سكسيون 3 إلو 9 لو 21 عباس فضل سيلي ومحمد قصير عندهم بكان في كارتيه مشاقة سيكسيون 3 إيلو 106 لو 16 في كارتيه النوارة في مختلف التيران في سيكسيون 1 إيلو 22 لو 1 2 3 و 4 نفس الشيء النوارة في سيكسيون 1 إيلو 27 لو 21 لو 22 دبل أسامي توجور النوارة في سيكسيون 1 إيلو 27 لو 23 لو 24 Diamond V Anwara, section 1, ilo 27, lo 15, lo 16. Diamond V Anwara, section 1, ilo 27, lo 18, lo 20. Anwara Diamond, section 1, ilo 27, lo 19, lo 20. Anwara Diamond, section 1, ilo 27, lo 13, lo 14. الأخت الأخ زكريا ميمونة عند وكان بارسيل في كارتيان بتكون سكسيون 2 إلو 39 لو 2 وأخيرا عبد الكريم حسن جرمة عند وكان في كارتيان كاركنجيري سكسيون 1 إلو 36 ولو 14 كلهم كي كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون نواصل بالبلاغات بلاغنا ودار آدم عبد الله رمضان قاعد في كرتيان جاري بيفتش ولد أخته مهاجري اسمه موسى أحمد الولد عنده 10 و1 سنة مرق من البيت من كرتيان تنجيسو كابين الجزيرة من يوم الاثنين ويا حسن ما قبل البيت وبطلب من أي إنسان اللي جاءه شافوه كهرباء في بكانه خليه بودي للبوست البوليس القريب ليا أو بنادم في نمران تليفون 60 و6 10 و8 90 و1 0 8 ارتل آخر 60 10 و9 10 0 4 ارتل آخر 601-46-1052 تيغو 95-20-29-66 المهاجر الله قبل الأهل بالعافية والسلام. الدلقان أكرتيغو جامر القوس ببلغ لأي أسرة فكر الدولات بقول لقوه الدلي واحد وليد عمره 12 سنة مع الولد اسمه الحاج محمد موسى وأما الولد اسمه سميرة فاطمة عبد الكريم. الولد ده جايبه كان الدلقيه فأي زول فقد ولد بنفس الاسم خليه بمشي وكان الدلقيه عشان بيشيل وليده أو بنادي كان بدور معلومات كان بنادي للدلقيه في نمرود التليفون 66-30-91-80 تيغو 99-12-04-41-60-30-91-80 تيغو 99-10-2-04-40-1 ده بلاخنا 40 جدة آدم الحاج ولدن قرقورة وشفت كانتو عبد الكريم إجارات صالح آدم بلاما أبوها إما دكتور أبكر علي بلاما حامد جدة. بلغوا لي كل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوم هنا أخوتهم وأمهم فضني إما السرقة تبقى اليوم الخميس في مسيلة بكومة اللي تدلقي موسى جبرين محمد اللوان إبراهيم أجد مهدي اللوان هنا تراب الكدادة ببلغ لكل السكان وكل البلمات إن كانتون كدادة بخصوص الأرتيا النمرتة 06 المرقم 11/5/2026 القسم وفوقها هلتا أنغرقوموتو لإتنين الأنغرقوموتو دي هي قادة من سنة 2008 عشان ده أنغرقوموتو بلاماها جبرين محمد وأنغرقوموتو دي بلاماها إما خالة ده حسب الأريتي المرق 06 عشان أمس قرينا أريتي 05 الأريتي 06 لغى أو قشة مرة واحدة الأريتي 05 عشان ده لوان بطرب من كل البلامات وكل السكان اللي هناك بكون أنغرقوموتو واحدة أنغرقوموتو بلاماها جبرين محمد وأنغرقوموتو دي بلاماها إما خالة. الساعة 7:13 نمشي لمكنة الفن ما يغنى إيف قبل الأخبار بدقيقة ونص.

0: مستمعينا وسمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة برداي العاصمة التبسي نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الخميس بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور تجان حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. هنا اليوم يوم الخميس يوم 14/6/2026. النشرة نبدأها لكم بالآن. الأعضاء هنا اللجنة الوطنية هنت الإدارة والوغاية من الفيضانات كان سوء ملما أمس في تحت إشراف الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير لما يلينا. الهدف هنا الملمة كمان يشيلوا كل الاستعدادات اللازمة عشان يواجهوا الفيضانات الممكن تقع في الموسم هنا الخريف الجاي. الرئيس هنا الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي حضر في يوم الثلاث في مدينة هنا نواكشوت في الحفلة هنا أنطين جائزة بليات الفرنكوفونية المناسبة بحضور هنا الرئيس هنا الجمهورية الإسلامية هنا موريتانيا محمد أولد الشيخ القزواني. وتسمع أخبار أخرى. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لماي هلينا رأس أمس الصباح ملما مع الأعضاء هنا اللجنة الوطنية هنا الإدارة والوغاية من الفيضانات أي الألمي هنا السيل. الهدف هنا الملمة دي عشان يشيلوا كل الاستعدادات اللازمة عشان يواجهوا إذا كان جاء فيضانات في الخريف الجاي. تفاصيل هنا الخبر نسمه مع تجاني سين رماد.
0: العلامات أن الخريف خلاص بدأ بإنشاف والأمطار كان جات أكيد تسبب فيضانات كبيرة في مختلف الولايات أنا بلدنا جات وده بيسبب مشاكل كبيرة للمواطنين. عشان ده رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا سوى ما لما مع اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة الفيضانات. اللجنة دي كونوها سنة 2024 ورئيس الوزراء هو بس المشرف العام عن اللجنة الوطنية. الهدف من اللجنة تخدم عشان بيساعدوا المواطنين من الفيضانات المتضررة وكمان اللجنة بكون عندها خطط هنا عمل في المدة القريبة والمدة البعيدة. الملمة دي حضر فوقها نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد ورئيس اللجنة الوطنية وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجلينج وعدد من الديركتورات والفنيين. في البداية شال الكلام رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا كلم بالعمل السمح السوو في الفترة الفاتت ودبق بجهود اللجنة الوطنية وشركاء هنشات الكان قاموا بعمل كبير في السنة المضت وعالجوا كثير من المشاكل في العاصمة نجمينا وعدد من الولايات هنا بلدنا تشاد. رئيس الوزراء طلب منهم خليب خدمه من أجل الوطن والمواطن وعشان الأهمية انت الملمة وكيف استعدوا للخريف الجاي. كلم وزيرا إصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتة حجة وقال
2: رئيس الوزراء هذا نفشن بدور بفهم يعني الانونداسيون ده كل سنة كان وصلنا من خلاص المطر ببقى شديد الفيضان بيجي. البريمير مينيستر دور يعرف شنو عندنا هسا وشنو اللي سوينا وشنو اللي نقدر نسو لشعبنا ما تلقى خطورات كان وصلنا في الفيضان. رجلنا الكوميتي قال لهم في أشغال سوينا في قروش كله دفعنا عشان الشركات اللي ببدو بخدموا المينيستر أنا إنفراستركتور تكلم قال أنينا كله سوينا طرق وهذا الشيء باين قالهم في البهيلة في البهيلة أنا نجمعنا ده سوينا طرق وقاعدين نبنوا لسانا وتعرفوا الطرق ده بفضوا في فيدان كان أمباكر عندنا شيء مشي عندنا في الاميناجمان اترافير بيليه انا البنك مونديال سوينا اشغال الشيء السنين الفاتو جبنا موتوبومب كثيره سلمنا من الميري في وطائر كله انتنام للميري في أشغال كثيرة أنتنام للميري كله في شان الخدمة في جبهة العاصمة وفي المكانات الماء يكون الفيضان.
0: ونذكر بكونه اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة الفيضانات فوق عدد من اللجان الفنية.
1: رئيسنا الجمعية الوطنية لكولوتو شايمي كان حضر يوم الثلاث في مدينة هنان واكشوت عاصمة دولة موريتانيا في الحفلة هنا أنطين الجائزة هنا بليات الفرنكوفونية لمناسبة بحضور هنا رئيس الجمهورية الإسلامية هنت موريتانيا محمد الشيخ الغزواني وكثير من المعزومين. فبعد الملمة دي رئيسنا الجمعية الوطنية والوفد المعايا كان قاموا بزيارة لمقر هنا الجمعية الوطنية هنا دولة موريتانيا. تفاصيل هنا الخبر نسمو مع حجح وحبيب عمر.
3: يوم الثلاثاء يوم 2 شهر 6 سنة 2026 شارك رئيس الجمعية الوطنية السيد ألي كولوتو شايمي في القصر الرئاسي هنا نواكشوت في المراسم هنا سلمين الجائزة البليات لرئيس الجمهورية هنا موريتانيا فخامة السيد محمد ولد الشيخ القزواني. والمناسبة دي حضر فوق عدد كبير من الوفود هنا البرلمان والأعضاء في الجانب الفرنكفوني ورئيس الجمعية البرلمانية هنا الفرنكفونية فدا شارك رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو شايمي في الحدث الرسمي الكان بكرم فوق الرئيس الموريتاني في الالتزام هنا القيم والهوار والسلام والمبادئ الفرنكفونية وجائزة هنا البليات هي من الجوائز المهمة والكبيرة للبرلمان والبقبل لها في الفرنكفونية وأسسوها من سنة 1976 الكان أسستها الجمعية البرلمانية الفرنكفونية ودا لعشان يكرموا فوق الشخصيات البتساهم في طورين اللغة الفرنسية ويقووا الهوار بين الثقافات ويزرعوا القيم الفرنكفونية. وفي خلال السنتين الفاتت لقوا الجائزة دي عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والمؤسسات التي تميزت بمساهمتها في خدمة هنت الفرنكفونية وفي قوين التعاون بين الشعوب. والجائزة الحالية دي لقاها رئيس هنا جمهورية موريتانيا نسبة للدور اللي إبتها موريتانيا في المستويات التنين الإقليمي والدولي وفي تمسكها في القيم هنت الهوار والتعاون والتكاتف بين الشعوب الآخرة. وفي لب العاصمة نواكشوت اتفقد الوفد التشادي المؤسسة العريقة الهرمس هنا الديمقراطية الموريتانية رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو شايمي ومعايا عدد من الوفود زاروا الصالة الكبيرة هنت الملمة والصالات الخاصة هنا الراديو والتيلي البرلماني في موريتانيا هي وسيلة أساسية بتجدد جزء هاي وبتقرب المؤسسة التشريعية من المواطنين. وفدا البرلمان التشادي بخطة الأنشطة هنت الرقمنة البرلمانية من أولويات المهمة وهو التوجه الكان في رأسه رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو شايمي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي. والهدف من الزيارة دي ليقوي الشفافية ويرفع مستوى هنا الكفاءة انت المؤسسة ويسهل للمواطنين بكونه يوصل للمعلومات البرلمانية بطريقة سهلة. ومن الأشياء المهمة في الزيارة دي قدمين هنا الهدية الرمزية اللي كان قدمها رئيس الجمعية الوطنية ألي كولوتو شايمي لنظيرة الموريتاني محمد بنبا ميغيت. والهدية دي بتجسد روح عن الترابط والأخوة والصداقة والتعاون البجمع المؤسستين التشريعتين في الدول التنين. نذكركم بكونه كملت الزيارة بالجو هنا الأخوة بالصورة التذكارية مع مختلف الوفود البرلمانية القاعدين في نواكشوت. وبالمناسبة هنت الحفلة هنا سلمين وسام البليات لرئيس هنا جمهورية موريتانيا الإسلامية.
1: حاجة هو حبيب عمر. الأعمال هنا الملمة 13 هنا العمال الكبار هنا الميزانية هنا دول إفريقيا المركزية. الأعمال دي بدأت مساء الصباح في العاصمة الجمينة ورأس المناسبة الوزير هنا الدولة الوزير المكلف بالمالية طاهر حامد انجلين. مشروع غاتي كان أنت معدات للوزارة المكلفة بالإدارة انت الأراضي المناسبة بقدمي صلى الله صباح في مباني هنا الوزارة ورأسها الوزير المندوب نائب هنا الوزير الأول المكلف بالمركزية دكتور أحمد عمر أحمد. الرئيس هنا اللجنة الوطنية هنا حقوق الإنسان بلنغار الأرمي جاك كان يستقبل أمس الوزيرة المكلفة بالعدالة دولي نوجي أليكس نيامباي الزيارة دي انتعرف وتنكتب في إطار أنا تقوية انت العلاقات هنا الخدمة بين السلطة التنفيذية والمنظمة التي تدافع لحقوق هنا الإنسان. آخر خبر نختم النشرة بملفنا راديو تشاد بما يخص التجهيزات للامتحانات هنا البكالوريا سنة 2026. راديو تشاد كان قابلت بعض من المترشحين خلي نسمعهم.
4: بكره رقم بس اسمه شيء قاسي لكن كان إنت قدير جريد ولا سويدا شيء قاسي ما في عشان إنت تقدر تمشي كلاسي بيرز عندك عندك شغل في راسك استير جرام هو هين إنت اللي المهم تعالي اللي تبصي كلاسي بيرز لكن ما أقول إيه الله بس هادو يجهز حاله مشيوه
5: ماتير وادين دا كمالنا وادين دا ما قدرنا كمالنا بغرف دور وكي بدينا دا عندنا ريتارشيا
6: الحمد لله الجهنم رك كتير لأن ندرس فوقرنا رو قريب الله بالنسبة ماتير أنا سبيولوجي ويني فلسفي فيزيك شيمي دا أنا خدم فوق ده زيارة كو بالنسبة لنا ندورة تري بيان كو عشان لي نعرف كي يقول لي سبينران كي نعرف خدم قرين الحمد لله نعرف أشيار لي تابلس ما إجلسي دنجاري
7: بداية العام لحد وقت نعسى الحمد لله ذاكر كتير خصوصا في المواد العلمية يعني ما يقدر يعني نقدر ندخل فوق البكالوريا خصوصا المواد الأدبية لازم تفكر فوقها وتذاكر فيزياء وكيمياء أحيانا تغلبك لكن هم كان ذاكرت كتير ده شغل ذاكرت قاف راسك ما يخونك
8: ناس ما ذاكروا لا اللي وقت ده أسرع اللي ذاكروا زيادة و إن شاء الله كان مذاكرة أنا ضعيف شيء يقول يزودو الذاكر كل ما يكسل يوري ذاكر فوق ما يوري لقيا شهادة البيضاء ويخلي مذاكرة الباقي.
1: مستمعين ومستمعات الكرام في الاستوديو عندنا الساعة 7:27 دقيقة بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هن الحكومة السفير لماي هدينا كان رأس أميل السلة صباح ملما ما لاضى هنا اللجنة الوطنية هنا إدارة والوقاية من الفيضانات الهدف كمان يشيل كل الاستعدادات اللازمة عشان يواجه بها الفيضانات الممكن تجي في وقت هنا موسم هنا الخريف الجاي. رئيس الجمعية الوطنية لكلوتو تشايمي جنب هدر أمس هدر أول تمس يوم الثلاثاء في مدينة هنا نواكشوط المناسبة هنا أنطينا الجائزة جائزة التبليات الفرنكوفونية المناسبة بحضور هنا الرئيس الجمهورية الإسلامية هنت موريتانيا محمد ولد الشيخ القزواني وكثير من المعزومين. وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشار محمد تجان حسين رماد وأحجاهو حبيب عمر قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا يارنا إيف. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سمعنا سمعت رجعت بعد ما سمينا النشرة الدرجية قدمها الزميل مطر حسن بن عادي وسمينا الفنان تشاد الكبير الراحل متر غازونغا. نرجع للسيديو عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضلة بلاغ خنا وفا جبرين عبد الرحمن عمر جبرين رخيص بشارة رمات هارون حسين كويا بلام عبد القادر جبرين الحاج أمباري شيخ أبتشانغارو معلم قنبو علي الرئيس فلج بشي شيخ رمات يونس الغالي محمد قليج بلام إلي عمر شيخ آدم مرحال بلام الحاج أبكر معلم جيمي عمر الحاج عمر النور الضيف عمر أبجد إدريس عمر إبراهيم الديركتور مهم جبرين بلام إدريس محمد قونا الطيري محمد قونا الحاج أمباري عائلة الحاج آدم في مبسطنا بلام بكر حسيني وبلام إيلي زكريا لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإلفة حلال المجاورات بوفاة أنا بيتم قلتم الحاج أمباري ماتت أول تلباربي في الليل وسرق كمان تبقى اليوم الخميس في دقوي الله اللي تبلام عبد القادر جبرين الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات من الوفا عائلة جبرين مكايلة كبش جبرين يونس جبرين أبكر إدريسة الهاتشة آدم جبرين الإمام مصطفى جبرين إدريسة محمد جدة إدريس هارون إدريس الحاج محمد إما محمد دليجي سيف دليجي أحمد تبشارة دليجي موسى أشنو دليجي إما أخي دليجي جيمي دليجي جبرين إيسا دليجي محمد إيسا دليجي أصاب الله عبد الكريم دليجي اللوان حسيني دليجي دنمي ليمي دليجي حسن إدريس زكريا دليجي أبزين سوك دليجي فيصل جدة اللوان هارون عبالي اللوان موسى نديكو اللوان جدة حسيني عائلة بلا مقربة فكي هارون مكايلة الشيخ محمد حسين الشيخ عبد الرحمن كيدو بلام إلي بدرمان الشيخ اللوان جدة القوني آدم إبراهيم اللوان موسى آدم أنا ما يدقري عبد القادر بشير عبد الرحمن فاص دبيتي أبا عمر قنبو ولد الشيخ السم الحاج حسيني جو محمد البشير آدم القوني آدم مصطفى القوني طه حسن الشيخ أطي بلام عبد الرحمن موسى اللوان كشلة دند نيني جبرين محمد وبلاما عمر محمد دوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البعيدين والقريبين الهلال المجاورات بوفاتنا ولدتم آدم محمد إدريس المعروف بكبشي مات أول تلباربي في الليل وسرقة كمان تبقى اليوم الخميس في كارتيه ورولا مقابل الكل طاصة الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا 40 بلا مهارونا ولد الهجرة عائلة آدم الهجر مبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحومة أمهم وخالتهم فني الضهبة السرقة دي تبقى مباكر الجمعة في هلة أبينا هلة بلا مهارونا ولد الهجر. واصل بلاغاته بلغاتني فرحة الحاج عنيني بركة هارونة أبكر عبد الله حسن عبد الله أحمد مكايلة بلام بورو توم أبو نجوجة توم حامد يحيى عبد الرحمن نفريدي رمات دودو بكر صياغة الرئيس محمد توم جد إبراهيم قرقور محمد أسمان أخي الرئيس حسن قنبو محمد هارون المعروف بتنبل الإمام آدم إبراهيم عبد الله جدة عبد الرحمن هارون قنبو يايا جرم يايا توم بلاما أخي الزين في الجزيرة محمد إما أطية سيد خميس جبهة معلم إيسا موسى في عمود السقورة بلاما سيدي خال عبد الرحمن في اللبانة عبد الله دنا إيسا دنا دول قانين في قرنفلايا ضهية موسى في السمائين الشيخ محمد القوي في الماجرويا عمر صالح مؤمن صالح أبيسو صالح كلهم قانين في الدريه عادم حسن وحسيني كتكيري قاعدين في تابوي الهاجة حسنة التوم والشيخ ودينا يوسف دول قاعدين في بطل بقى.

هارون جبرين موسى قاعدين في جلاريكي بشارة رخيص، وحسن أمداي قاعدين في جرجر، عبد الكريم حسيني في كويكي، إدريس جيمي وبلام عجيد قاعدين في مرمي، معلم جبرين بنية في مرمي، الشيخ محمد أبا وعبد الرحمن محمد جدة قاعدين في الضبا، يوسف جدة في مقرقف. لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بأروس أنا ولدتهم جدة الحاج أنجني. العروس تكون اليوم الخميس اليوم الشيء، والعزومة والختامة تبقى مباكر الجمعة في هلة اللبانة اللي تبلا مبورو توم. جبرين القور بلاما بكاكا جبرين عبد الرحمن جبرين حسن آدم جكا أحمد النور هارون موسى محمد جد عمر مكايلة محمد أحمد حسيني أبو بكر الجد أبو بكر حسيني هارون جدة أبو بكر هارون محمد علي إدريس عبد الرحمن جد عبد الرحمن محمد حسن جبرين آدم وجبرين دنا. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة اللام جورات بأروس أنا ولدهم وأخوهم جبرين القور. العروس تكون أمباكر الجمعة والعزومة يوم السبت في اللواتا اللي تبلاما بكاكا جبرين. دائما نواصل ببلغاتنا الفرحة. أخينا ولا جدة عثمان والجدة آدم سيد عبد الله ولا دوغو. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بعروس أنا ولدهم وأخوهم أخينا والجدة. العروس تكون اليوم الخميس والعزومة عن باكر الجمعة في دادي الهيلي بلاما جومبو كانتون الفاس. هارون عبد الرحمن له الفرحة ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروس أنا وليدة عبد الرحمن هارون. العروس تكون يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في جوز الفول اللي هي البلامة كيكي. واصل بلاغات قبل أخنا فرحة أبو بكر إبراهيم رمات إبراهيم آدم إبراهيم محمد إبراهيم عمر عبد الرحمن يا عبد الرحمن حسين عبد الرحمن نجيد بشارة شيخ جدة محمد درقاب زيني زيني عمر عبد الله شيخ موسى زيني محمد راتب عمر آدم حسيني أبو بكر أسوار بكر كونا توم توم إيسا جرم عبد الله فنداس حسيني أحمد فايا عمر محمد الرئيس إلي ولا بكر دينا ولا ضهية. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا ولدهم التوم أبو بكر إبراهيم. العروس تكون اليوم الخميس والعزومة مباكرة الجمعة في أنظهير. دائما نواصل بالبلاغات من الفرحة. بركة جبرين محمد جبرين موسى سيد حسن عيسى محمد أحمد محمد سليمان آدم الشريف دلقيسة من جدة محمد آشي جدة حسيني أزرق جبرين نقوني يونس سيد بركة بلامة خالة إدريس عبد الله بلامة دقر عمر عبد الله دلقي موسى الرئيس محمد بركة علي مكايلة ساكن علي بلامة صالح. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بعروس أنا سيد ولا بركة. العروس تكون يوم الجمعة مباكر والعزومة يوم السبت في بلتي أم كمبلة اللي تبلاما جبرين بركة. ده بلاغ أنا فتوه مسجد الإمام عثمان بكر الإمام سيد جبرين الإمام محمد حسن. لهم الفرحة ببلغوا لكل المداحين كل الحفاظ من القرآن الكريم الأئمة والأهل البعيدين والقريبين اللي بجيب حضروا في فتوح أنا مسجد جمعة ببقى أمباكر الجمعة في مبلينة اللي تبلام أمر أبكر. نكرر الإمام عثمان أبكر الإمام سيد جبرين الإمام محمد حسن. لهم الفرحة ببلغوا لكل المداحين الحفاظ من القرآن الكريم أحباب الرسول الأئمة والأهل البعيدين والقريبين اللي بجيب حضروا في فتوح أنا مسجد جمعة بكون أمباكر في مبلينة اللي تبلام أمر أبكر والدعوة أمة. الساعة 7:44 دقيقة في استوديو تروحنا لأونما نمشي لمكنة الفن نلقى الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف هدية خاصة البيتشي فرير عبد الرحمن قمبو من كارتيه زراف بريمير أرون دوسما بلا ما يدري سمومن من أنجمينا باردي
Braisa madam ambadi gombo.

خارج بدادا كل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة وما ننسوا كمان الجراند مير أجي كتوم آدم بولولو من شهر 30 نقول لك صباح الخير من غاديو تشات كامي تكنيك.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريفة، نمشي نلقى هناك حنان غزال الحي، هدية خاصة فنية سيد إما من منار اف ام، هو إبراهيم سعيد هناك من دقي الرياض. زار حسن آدم وكل أسرته ولكل الجالية السودانية القاعدين في العاصمة نجمينا، نقول لكم صباح الخير من غديو تشاد.

بعد ما سمينا غزال الحي نمشي نرجع لبلدنا تشاد بلد توماي الهاج احمد بيكوس جواد البيدي خليه هناك جواد البيدي زمانه فات هدية خاصة لكل الناس اللي بيبوا التراث الجميل أنا بلدنا تشاد كابين تكنيك دل جواد البيدي القديم الأصلي ومنا أحمد بيكوس غنى الأغنية الجميلة ده جواد البيدي الأصلي هنا مدينة أبشي.

0: جواد البيت شن وراء كان سورو
1: بعد ما سمينا جواد البيدي الأصلي هنا والداية القديم نمشي من انجمينا هايتي بورو برنس هناك تشاكوب دي فاريو هدية خاصة للناس اللي بيبوا الأغاني الجميلة فورس ديفونسور دي سيكريتي قواتنا المسلحة القاعدين هناك وكل الأساكر النشاط قاعدين في الهدود نقول لكم بونجور بونجور يا كليمات بونجور لامي فورتين كاسرو نقول لك صباح الخير ديريكتور اسان جدال وكل جمايته نقول لكم بونجور تفي راديو تشاد

من الفنان الكبير جاكوب دي فاريو. نرجع لبلدنا تشاد بلد توماي، نلقوا الفنان الراحل الكبير إيسا موسى. عشيتيلا عشيتيلا هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد في 23 ولاية. نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. كابي تكنيك.

الفنان يسموه شيتانا، نقول فوق الصبر خير. الجروب غادي تشات وانا مال عزاز وانا ما فوق الراس. جوائر الشمادم طاهر درما اجد دوكو معاويه زكريا فاطمه زهره مؤمن اشوف علي هارون سمحه محمد العريسه عبد الله دنا محمد حامد حسب الله بون سانتي محاسن يونس محمودي كل الناس اللي بيحبوا الفنان إيسا موسى. كم التكنيك؟

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة، اثنينها تتشدد في أسحر السيلة، روح لي بيشانة لدربك الشيلة، روح لي بيشانة لدربك الشيلة، وقلبك يشوف كل حرام.

عبرينو بعد ما سمينا الشتيلة مع الفنان الراحل الشادي الكبير نمشي كمان نلقى حمد الجابري هدية خاصة الشيف الكبير أبادمي وكل أسرة عندك العافية هناك من شهر 30 شيف تليم قيوس محمد إبراهيم كوتوكو MBK عدم إبراهيم بوشر كلكم نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد كابين تكنيك

بعد ما سمينا شوية من الفنان الكبير حمد الجابري عنينا جينا في اللفة الأخيرة نرجع لتشاد بلد توماي الثقافة الجميلة عن التراث عن البطحة عدما يتاري بشاي مري دانيدا هذه خاصة بيتي خزينة جبرين عبابة يحيى عجي فاطمة محمد الشيخ هناك من جوجي بارير عجي فاطمة عبد الله اوبيتال تشاتشين ماجور نقول لكم صباح الخير وكل الناس اللي بيبوا التراس انا اتي البطحة نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية كابتن

دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نايم وكتكتنا نخلو بكنا لازمنا البجبعنا بكلم لكم بكلام سارة مع الزميل تريم قايوس دليقانا سارة براس من جمينا خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات الأغاني والنشرات يغنى إيفا في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض يقول لكم قيلوا بعافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافي

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: ساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة تستمعون إليه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعلى منصتينا أونما تشاد عبر الفيسبوك واليوتيوب. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة نتحدث حول كيف نستفيد من العطلة المدرسية في بناء شخصية أبنائنا وتنمية مواهبهم. يعني في خلال الفاكانس حاليا، زي ما أنتم تعرفوا، حاليا خلاص شهر 6، الامتحانات أكثر كملت، الناس في البيف بدوا وتقريبا ماشي للنهاية، وقريبا الامتحانات انت البكالوريا كله تبدأ، خلاص التلاميذ كلهم يدخلوا في الفاكانس في العطلة المدرسية لمدة 3 أشهر وعدد من الأيام. في مدة دي يعني التلاميذ كلهم قاعدين في البيت، كيف الأبهات والأمهات وحتى المعلمين يشاركوا في توجيه التلاميذ ديل ده عشان يستفيدوا من العطلة المدرسية، ما عطلة مدرسية هم خلاص قاعدين نايمين في البيت أو كمان ريخين في سوى الحاجات وقت المدرسة بسوى ما بقدروا بسوى ويشيلوا عادات ما عديلة. كيف الأبهات والأمهات وأيضا يقدروا يساعدوا التلاميذ عشان يستفيدوا من العطلة المدرسية ويقبلوا المدرسة وهم اكتسبوا حاجات آخر أيضا جديدة تفيدهم في أنفسهم، وأيضا يجي يدخلوا المدرسة بنشاط تام. البرنامج حوار الساعة هنا اليوم من تقديم عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفنيين يرنا إيف وزينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. في خلال موضوعنا اللي قلنا لكم كيف نستفيد من العطلة المدرسية في بناء شخصية أبنائنا وتنمية مواهبهم، معانا 5 ضيوف في داخل الاستوديو. أولنا الضيفة عائشة آدم فضل، دي مفوضة كوميسير في الحسابات بالفيدرالية الوطنية لأولياء أمور التلاميذ فينابيت. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: أيضا معنا عبد الرحيم محمد ملبت، رئيس فرع فيدرالية أولياء أمور التلاميذ بالدائرة 7 لمدينة أنجمينة. السلام عليكم السيد عبد الرحيم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا السيد محمد عبد الله الديش، رئيس رابطة مدينة أنجمينة لكرة القدم، معنا في داخل الاستديو. السلام عليكم سيد الرئيس.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
1: وأيضا معنا الأستاذ النور النظيف يوسف، رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشاد، وبجانب كمال آدم حسن، مستشار مكلف بالتربية في جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشاد، والجمعية دي أيضا تنشط في مجال أنشطة عدة صالح التلاميذ في خلال العطلة المدرسية. كلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
1: ونذكر المستمعين، أنتوا حاليا زي ما قاعدين تتابعوا تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 90.5 وأيضا بعض المحطات الولائية التابعة للأونما وفي منصتينا عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب أونما تشاد. وأيضا بإمكانكم بعدين تقدروا تنادوا إذا كان عندكم أي أسئلة توجهوها لضيوفنا في داخل الاستوديو عبر رقم التليفون 61 53 20 أولا نبدأ بالأستاذ كمال آدم حسن، مستشار مكلف بالتربية في جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن. طبعا أنت مكلف بالتربية وفي نفس الوقت مشرف وأيضا أستاذ معلم، ما لا الأطلاع المدرسية بدوا للتلاميذ، الهدف منها شنو؟ ينتم فاكانس.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أشكر الحقيقة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أونما، وأشكر الأخ عبد الصادق، أشكركم على هذه الاستضافة. أولا العطلة، يعني ده عندما نتكلم عن العطلة نتكلم عن الوقت، وده نظام الدولة وضعتها يعني يكون تنفيذها عبر وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، كونه يكون عطلة للطلاب في كل عام 3 شهور أو قرابة 4 شهور، بمعنى ما من فراغ، بمعنى الطالب عمل مجهود طيلة العام الدراسي وهذا المجهود يكون نهايته يعني بتقديم له شهادة، يعني ده عمله هو في خلال الفترة الدراسية، وبالتالي بعدين العطلة بمثابة يعني راحة بالنسبة للطالب. لكن كيف تكون الراحة؟ ما تكون الراحة زي ما أنا هنا يعني قاعدين نعيشوها، قاعدين نتعامل بها. ما دام الدولة وضعت خطة إنها شنو تنتهي في 9 أشهر والباقي يكون يعني كفراغ للطالب، ده فرصة للطالب أنه شنو يكتسبها هو، يقتنمها هو يعني في الأشياء المهمة جدا. وده من خلال ده نحن في تنمية الشباب الديناميكي من أجل التضامن والتنمية عندنا برنامج وضعناه يعني مع اتفاق المهم باقتراح من الأمين العام للوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، يعني يكون لنا برنامج للشباب الطلاب اللي هم خلاص يعني توقفوا من الدراسة وقاعدين يرجعوا العام المقبل.
1: نعم.
2: فهو يستقبل كيف العام المقبل، ولا بد يكون عنده برامج خاص.
1: نعم.
2: فللدولة، فإذا الدولة خلاص يعني توقفت من الدراسة فلا بد للطالب يكون عنده برنامج.
1: شكرا أستاذ كمال. شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. اليوم موضوعنا زي ما ذكرنا في البداية قاعدين نحجوا في العطلة المدرسية الفاكانس، كيف الأبهات والأمهات والمجتمع بشكل عام يسي شنو عشان الطلبة والتلاميذ الأدوم إجازة مدرسية العطلة الفاكانس يستفيدوا منها كيف عشان ما يقى شيء يمر ساكت وبعد ده يمشوا الفاكانس وينسوا شيء الأول قرودة كله ويشيروا عادات آخر ما عديلة ويجوا المدرسة مرة أخرى. شنو المجتمع يسي وشنو أولياء أمور التلاميذ يسو؟ حاليا أستاذ كمال آدم حسن كلمانا في الهدف من الفاكانس من الأطلة المدرسية. طبعا الأولياء أمور التلاميذ أيضا بلعبوا دور مهم أشي ينظموا أوقاتا أبنائهم ويوجههم. طبعا معانا في داخل الاستوديو زي ما ذكرنا السيدة عائشة آدم فضل، مفوضة هند الحسابات بالفيدرالية الوطنية لأولياء أمور التلاميذ في نابت. السيدة عائشة، كيف الأسرة تنظم وقت أو انت ذاتها بصفتك معلمة وزمان قريتي يعني الفاكانس زمان كيف بنظموا لكم انتم؟
5: شكرا. الفاكانس سي فاكانس صغير كان غارا مش ال 9 شهر يوم تو فاكانس انتوك فاكانس صغير اندا تفي مش خلاص كمل جبت من جبت ده انت البارن انت البارن تنادي صغيرك دوري اصلا انتوك فاكانس لكن انت 10 يوم ولا 10 5 يوم تنجمع الصغير وقت انجمع خلاص كان بني كان ولد كله البني أول أنينا زمان وكتا البنتونا بقانزة كان قاننا أنجمينا أشهر أشهر خمسة يوم دا أبهانا يشولونا بودونا في سانتر سوسيو بنتونا لي إندوم أوين في بألوم البنابي دا خلاص بأمونونا لي الأوين القادم في سانتر سوسيو دا خلاص بألومونا إندينا خمامات في خياتي كورانا كيوزين خوما مشل كي كيف شر التخايتي تري باسي كي كيف تشلون دا بعلموا للبنات وإيال الرجال كمان يشلون ودوم لناس أنا فوتبول ودو لإيالات دا سخيل اللي بدور فوتبول دا يودو ينتو لناس أنا بال خلاص إيالات دا يعلم بشي أشياء كي ينتوم 45 يوم شهرين خلاص ولد يجي قبل البيت انت البنيه كلها عندك وقت فيه كان ينتوك شهرين 45 يوم في فاكانس ده انت تعلمي علمتي جيتي ده يجي يسالوكي الكل قريب يا ورد يسالوكي انت كيف مشيتي الكل علمتي شنو ولا شنو القصر لكي انت كما تقريت كلها جارك جارة اخوك جارة تنادي اخوك ده يجي شيفة كيف سخيرك ده جارة كيف وهو ياتو ما تشير الهو غرو ليرا اسك فيهما ولا ما فيهما اوكي لكن هسه يالا كانتم فاكانس اللي بخلون في شهري بس في شهري في شهري بس يالا تكيني.
1: شكرا سيدة عاش آدم فضل مفوضة الحسابات بالفيدرالية الوطنية لأولياء أمور التلاميذ على المعلومات. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نحجو في كيف يمكن يعني كيف نستفيد الأطلة من الأطلة المدرسية في بناء شخصية أبنائنا وتنمية مواهبهم. معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو: عاش آدم فضل وعبد الرحيم محمد ملبد محمد عبد الله الديش وأيضا النور النظيف يوسف وكمال آدم حسن. قاعدين البرنامج مباشرة على الهواء يكلمونا شنو قاعدين بصم. طبعا سيد رئيس الفيدرالية رابطة مدينة أنجمينا لكرة القدم، مدينة أنجمينا مدينة كبيرة وأكيد طلابة وتلاميذة كتار وأنتم مكلفين برابطة مدينة أنجمينا لكرة القدم، شنو أنتم قاعدين تسووا في وقت الفاكانس المدة هنا أكثر من 3 شهور فيما يخص الرياضة لصالح التلاميذ والطلاب القاعدين في وقت الفاكانس؟
4: شكرا. زي ما هسه انت كلمت اثناء الاطلة ده انينا انجمينا هي كبيرة والاستراتيجية اللي انينا قد نقطو للأولاد نساء ادوم ونساء ادو اباتهم في اثناء الاطلة ده يعني نظام الاندينا اي رندسما انينا اندينا فوقا لجان قادين يعني بمسؤولون هناك وأنينا في الوسط كان دورهم ونشوف الحاصل شنو عشان ده كان نورغانيزي اكتيفيتي هنا فاكانس يعني ماتش هنا فاكانس تورنوا دول كان نسون في أي رندسما يعني بالاشتراك هنا المير عندنا الأشرة الدوائر الأشرة كله يعني منظمين معهم نسوي لهم يعني شامبينا عن الأولاد اللي عندهم 15 الأولاد اللي عندهم 17 تيت الأولاد اللي عندهم 20 تيت ولغاية 23 يعني ده في الأيام ده زي ما كنت شاهدوا في التلي ولا في الفيسبوك كله يعني أكتيفيتي سبورتيف دانينا ديتاي وخطينا ليش نو عشان ما ندور الأولاد دي مش قود في يعني الأشياء اللي ما ترضي الواجب كإلف يمشي سي زي ما شراب أنا مريسي ولا بكان وادين يمشي ولا بقمار عشان داني نقال نشغلون بلي بالبال عندنا يعني مرات فجر البمشو قراية المسيح بمشو المايندم بمشو كله من ساعة 9 لغاية 10 دان لقبوم وبعدين أشياء المساء كله نلقبوم في يعني الإستاد وفي الناس اللاعبين الكبار ده الحمد لله لقينا مال ميري سنترال سوينا بارتنيريا هسه هم ده يعني شغلنا لهم بال هم ده ذاتك يعني من الاتيديا لقايد ناس الكمولو باق وقادين ساقد ده هم كل عندهم اكتيفيتي يسو ده نقول لك يعني الأولاد أني نشغل ما تتهارم يمشي تلفو ده أني نقدر نسولهم بعد الأشياء أبري من الفاكانس شالو أسجد
6: نعم. يعني قاعدين منظمة في كل أرندسوما هل بلوم وإكيبات شكشيك أنا الشباب ولا كيف
4: أي يعني كارتشي أنا أرندسوما ده أي أرندسوما ما عندها كارتشي حقا
6: نعم
4: وأي كارتشي يجيب إكيب
6: نعم
4: بعد في أرندسوما وادين ده ما كارتشي قمشي زي ما ديزيام تروازيام القادين في لب الهلة داخل ده يعني عندهم يعني ناس كاي خاص عندهم سنتر دي فورماسيون أنا أكيب هم ممدانين أن ينادوم يا تقول بجيب أكيب حق زي ما هسا صغير الشيف نقايد ورا ده منهم هم وأزياد ده كل الناس ده نسولهم ينادوم وهم ممدانين أن ننظم لهم يعني أكتيفيتي سبورتيف عشان البال ده بشغلهم سيا زي ما شفت في التالي كان قال لك بارسا ولا ريال بلو ده ما نادم في الشارع كله ما بتشيف أنينا كل نسولهم عشان للأولاد يكونوا بكان وايد يتعرفوا بعضهم ويكونوا متحببين
6: يعني. خلاص يعني مثلا كان في تورنوا بجمع كل الكارتشي هنا الأرنسوما يوم في ماج الناس كل الشباب بجوا عشان بتابوا المباراة وخلاص يعني
4: هي ده مرة سوينا مع مدينة الميري أنا مدينة دنجمينا أورغانيزي لهم تورنوا أي أرندسوما جاب فريق وايد وايد وايد لقاية جينا في الفينال عشان ده هسا ندور الكوب عن الناس الكبار ده كان كمل ده طوالي نبدو فوق عشان أثناء الخريف ده نقدر نركبري لقاية أرانتري سكولير كان نلبري على ده يمشي يقول نعم. ونلو بالآخر
6: نعم شكرا مستمعين الأعزاء انتو حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نحجو شنو نقدر نسو كيف عشان يالنا يستفيدوا من وقتنا الفاكانس وقتنا الأطلة المدرسية اللي هم خلاص المدارس قفلت وقاعدين نسوك كيف عشان الإيال ده يستفيدوا من الأطلة دي ما يقعد ساكت ويعلموا حاجات آخرة. انت قاعد تستمع إلينا المستمعين الآخرين شنو انت قاعد تسأل لإيالك شنو البرنامج اللي خطيت لإيالك عشان يستفيدوا منه تنادونا في نمرة التليفون 61-53-20 طبعا نتجه مباشرة للسيد النور النظيف يوسف رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشاد. طبعا أنت رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشاد على حسب المعلومات أنه أنتوا ذات عندكم برامج عشان تخدموا ويستفيدوا منا التلاميذ القاعدين في أثناء الأطلة المدرسية شنو القاعدين تنظموا أنتوا؟
7: أولا نشكر الهيئة الوطنية للإعلام السامي والبصري والنعماء ونشكر الأخ بصادق الأهمية مقدم برنامج قضية الهوار
6: حوار الساعة.
7: فبالنسبة لي نحن بصفتنا كمجتمع مدني خاصة في جمعية الشباب الديناميك من أجل التنمية والتضامن في تشاد في فترة الإجازة حاليا ده بمعنى وضعنا برنامج من أجل نقوم بتدريب الشباب وبمعنى بالإضافة إلى دروس تقوية ومن برنامجنا بمعنى هنا أسسنا مركز هذا المركز بيسموه مركز الديناميك سنتر ديناميك دي فورماسيون تابع للجمعية وهو مختص في تدريب الشباب أو التلاميذ ففكرنا هسه حاليا في أثناء الإجازة دايرين نعمل دورة تدريبية لطلاب المرحلة الابتدائية كل بريمير دول بمعنى ندور نسويهم بمعنى فورماسيون أنا أنجلي عشان نشغلهم في فترة الإجازة ده وإن شاء الله في الأيام القادمة نحاول نبرمج لهم عشان ندور لأن المجتمع التشادي ده نحن عملنا دراسة بما أننا مشكلة في اللغات والدولة دائما أنها تسعى من أجل تطبيق الثنائية اللغوية وبالإضافة اللغة الإنجليزية لغة عالمية. فبدل ما دانينا ساريا وضعنا استراتيجية، وهذه الاستراتيجية ندور نطبقوها من الجيل على المستقبل هنا البريمير ذاتها. ندور هم مدول في المستقبل نحاول بأي طريقة كانت باسم المركز أنا سنتر فورماسيو ديناميك ده، ما ندور نكريه ناس من جسون قدر ليه فترة هنا 3 شهر ده، ندور نطلوهم دفقات على الأقل يعني لمدة 45 يوم لهذه المدة 3 شهور حتى ما بداية سبتمبر أو وسط سبتمبر، بما أننا نتوقف لذا ده من أهدافنا سهلين اللي رسمناه. بالإضافة إلى أننا برنامج أخرى أيضا في فترة الإجازة ده إن شاء الله نقوم به باسم جمعية الشباب الديناميك.
6: نعم، شكرا سيد النور النظيف يوسف على هذه المعلومات. نعم معنا مستمع على الخط. نعم السلام عليكم. طبعا زي ما ذكرنا للمستمعين موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلمه في كيف نستفيد من العطلة المدرسية في بناء شخصية أبنائنا وتنمية مواهبهم، يعني في خلال الفاكانس العطلة المدرسية كيف نقدر نعلموا يلنا عشان يستفيدوا من الوقت اللي هم قاعدين فوقها في الفاكانس في البيوت ده، يستفيدوا منا كيف ما يقعدوا ساكت وبعد ده الشيء اللي هم انقروا ذاتك يقبلوا المدرسة اللي هم ودروك كيف أنينا نقدر نسوه. أيضا معانا في داخل الاستديو عدد من الضيوف، عاشي آدم فضل مفوضة الحسابات بالفدرالية الوطنية لأولياء أمور التلاميذ، عبد الرحيم محمد ملبت رئيس فرع فدرالية أولياء الأمور بالدائرة السابعة، ومحمد عبد الله الديش رئيس رابطة مدينة أنجمينا لكرة القدم، النور النظيف يوسف رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشات، وكمال آدم حسن مستشار مكلف بالتربية في جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشات. طبعا سيد عبد الرحيم محمد ملبد من الآباء وكذا، يعني قبل ده نشيل المستمع. نعم المستمع معنا على الخط. نعم ألو. نعم تفضل اتفضل لايقان نسمعوك اتفضل. طبعا السيد عبد الرحيم محمد ملبت، شنو الدور انا الابو اللي يسي في وقت العطلة المدرسية؟
8: تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الإمام ونشكرك عبد الصادق علي أحمد وكذلك الإخوة المعانا يشاركونا بآرائنا وأفكارنا في وقت العطلة. نحن كآباء الطلبة والتلاميذ نستفيد من هذه العطلة الفاكانس ده. الفاكانس ده ما شيء إنفرسيل إنستيتيه في العالم كله اللي راحت الصغير بعد ما يجري 9 شهور لابد ينجم شوية. وكذلك لنا كآباء عندنا طموحات لأبنائنا، 3 شهر كامل صغير يقعد في بيت ويلعب أو يمشي يسوي شيء ما ينفع، لابد نستفيد منه في أشياء تانية. مثلا لنا في تشاد عندنا دولة بيلينغ وفي الليكول ده البيلينغيسم ده ما أفانسي زيادة، الفرنسي ده متغلب على البيلينغيسم، عشان كده المودي ولاده بقري القرآن أو يشيله بطن يفرميه في اللغة العربية أو بالفرنسية، كذلك كان عنده نقصان. وكذلك بعد من الأبهات بود يالهم زيارات للأهل برا في كامباني في في في الغرب برا، يعني ده كل الصغير بقدر بيستفيد منه، يقدر يعرف كذلك كيف وزراكي كيف، وكذلك عنده طمع في الفوتبول كله بجيب أعلم الفوتبول. وأكثر في يمينه نشوفه هذين بدخلوا في التجارة الأمبيلال بروخوا دول وكذلك يشوفهم في أشياء وعلينة دي لسه غير ما قاعد تفيدها، مثل الامرك أمبيلا يشيل تجارة يروح يقيل تقريبا 3 شهر ده أكون الاند في رأس ذاته كله قاعد يودر. كان أول مثل ما أسأل جمعية الشباب الديناميكي نظامها ده كان يكفي في الدائرات كلها ده، في بعض من الدائرات ده ليال وعلينة ده بوريانته من مثل الساعة 5 للساعة 8 بالليل كان يقري يستفيد شيء كله يبقى آخر. وكذلك كان يقدر يمشي يلعب فوتبول ما تعرف الإنسان ده كله عند درجة هنا فكرة حقه اللي دور يلعب فوتبول اللي دور يمشي يستفيد في ازدواجيات اللقاء أو كان يجري مسيق أو كده كل أفضل. عشان كده نوصوا بعد من الآباء يعني يلقوا نظرة خاصة للإيال في وقت الفاكانس ده, خلي ما يخلوا الإيال دي يروق ولا كيفهم وادي يمشوا عشان بحر يقيلوا وادي يروقوا في السوق بقولوا بتاجروا بس بيقيلوا والشيء ده ما بيفيدهم بشيء والذهاب ينقص من إلمة اللي قفقت اللي كله.
6: واحدين ممكن في وقت الفاكانس بس يعلموا شيء واحد كي خلاص ينشغلوا بي ويخلوا الدراسة الثلاثة شهور الأدوم ده خلاص يعلقوا في شيء واحد
8: كي بارك الله فيك بارك الله فيك. سيرتو مثل سيرتو الكوميرس الأنبلاء لأنين كان يشوفوا ده والله كثير من الإيال اللي قاعد يضيقوا. الأب كان ما قادر يعني يمسك ولده كويس ولا كيف ده خلاص وايد كان شافة يعني كسب القلب من التجارة ده الشيء بيجي له أخير ده خلاص يمر مرة وايد يخلي دراسة
6: يا ريت كان انشغل بالتجارة عشان يستفيد ممكن يلقى ليه رفقان آخرين ولا ناس تجارة ولا ناس فوايد وبعد ده سببه هو يخلي الدراسة يعني
8: عشان كده خلي الأبهات يفكروا بالتام كله يفكروا للإيال ما خلاص ثلاثة شهر خلوه يقعد ينجمع في البيت بس يخليه يسوي شغل على كيفه. لابد الأول أنت توجه صغيرك ده في شيء وايد عشان يستفيد قدر للي كل ده يقوم.
6: شكرا جزيلا السيد عبد الرحيم محمد ملبت رئيس فرع فيدرالية أولياء الأمور بالدائرة السابعة لمدينة أنجمينة. مستمعينا الأعزاء زي ما ذكرناكم في البداية أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نهجوا في وقت الفاكانس سكولير وقت العطلة المدرسية الحالية الإيال أكثرهم خلاص قاعدين في البيت واحدين قريب خلاص يكملوا ويقودوا لمدة هنا أكثر من ثلاثة شهور شنو يقدر يسووا وشنو أبهاتهم وأمهاتهم يخططوا لهم ويبلانيفيه لهم جدولهم عشان في العطلة ذاتك ما يقودوا ساكت يستفيدوا من مقعدهم هنا العطلة ده. عشان ده اليوم عدد من الضيوف معانا هنا في داخل الاستديو عاش آدم فضل مفوضة الحسابات في الفيدرالية الوطنية لأولياء أمور التلاميذ, عبد الرحيم محمد ملبت رئيس فرع فيدرالية أولياء الأمور بالدائرة السابعة, محمد عبد الله الديش رئيس رابطة مدينة أنجمينة لكرة القدم, والنور النظيف يوسف رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشات, وكمال آدم حسن مستشار مكلف بالتربية في جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشات. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا سواء تلاميذ سواء أولياء الأمور في الأطلة وللأمر انت لإيالك شنو سويت لهم شنو الجهاز لهم البرنامج اللي يقضوه في خلال الأطلة المدرسية, او التلاميذ شنو القاعدين تسووا حاليا في وقت الفاكانس تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20. طبعا سيد النور النظيف قبل زي ما أكلم في أنشطة ركز أكثر في تعليم هنا اللغة الإنجليزية, هل في أنشطة آخرة ثقافية وكذا تنظموها في خلال الفاكانس الأطلة المدرسية؟
7: نعم عندنا أنشطة أخرى أيضا في أثناء الفترة عند الإجازة بمعنى حاليا كان نستعد لها في الجانب المهني خاصة للشباب, قل أيضا بما ناس الطلاب اللي يدرسوا في الثانويات وغير ذلك ما ندري نعم لهم تدريب مهني سواء كان في مجال القيادة أو سواء كان في مجال صنع الصابون أو سواء كان في مجال يعني بعد صناعة الملابس, فمثل هذه الأمور أيضا بالإضافة إلى دروس تقوية للفصول المتنقلة والإنجازة مثل هذه البرنامج, فده كلها سهلا قديم فيها تم الاستعدادات وإن شاء الله قديم نرجو بمعنى لأن الكل ما دام يعني قفل نرجع مشي للناس يرتاحوا لمدة أسبوعين أو ثلاثة وإن شاء الله سنولد رسميا ونبدأ
6: دروس التقوية تنظموها كيف لفصول ويني وكيف نظامكم
7: مثلا؟ بالنسبة لدروس التقوية ننظموها للفصول الممتينة في العام المقبل خاصة من ترازم ماشينا من قدر ماشين ترازم من ثالث إدادي ماشين ربع إدادي في برنامج معنا الدراسة ومن ثانية سنة بمعنى من بريم الماشين ترمينال أيضا هم ممكن أيضا نعملهم في بعض المواد الأساسية لكل قسم سواء كان العلمي أو الأدبي. فإن شاء الله أيضا بهذه من دروس التقوية الغين هاليا قاعد نبرمج وقاعد نفكر وإن شاء الله سنولينها عن قريب بإذن الله سبحانه.
6: عندك إضافة في كلام؟
2: فعلا يعني لابد من الطالب ينمي يعني مهاراته ينمي مواهبه من خلال هذه البرامج. فالطالب احنا يعني بصفه عامه كتشاهدين يعني يلزمنا بعض الاشياء المهمه جدا، لان اذا لاحظنا اللغة الفرنسية هي ما لغتنا أساسية يعني كشاديين، وحتى اللغة العربية الفصحى وحتى الإنجليزي. فأنهنا كيف نلوم بهذه اللغات؟ فلا بد لنا من جهد. فالطالب المواد المدروسة في الفصول يعني هي ما كافية بشكل يعني قطعي حتى الطالب يستطيع أن يتعلم اللغة بطريقة سلسة ومرنة، يكون يعني زول عنده موهبة في هذه اللغات. فلا بد من الطالب أن هو ذاته يضع يعني برامج لنفسه، يضع برامج لنفسه كما الدولة وضعت برامج وخلاص المهم برامجها وتوقف. فلا بد من الطالب يضع برامج إن يعني يلزمك شيء أساسي اللي هو اللغة. أنت ما عندك لغة ما تقدر تدخل بعض المجالات، داير تكون كاتب لابد يلزمك اللغة، داير يعني تنشر حاجة لابد يعني تلزمك اللغة، يعني أشياء أساسية جدا. فالمهارات دي يعني بعض المهارات لا تنمى في أثناء الفترة الدراسية بل يعني تنمى في الإجازة، والإجازة مهم جدا للطالب نفسه ذاته. زي ما ذكر بعض الإخوة المهم الطالب ده يعني يتخذ الإجازة ده كراحة بس خلاص بحتة، ده شيء يعني خطأ بالنسبة للطالب نفسه وبالنسبة يعني لأعضاء تلامذته. وبعض الناس يعني بيختلفوا في المجال ده، الطالب يعني تلقى طالب واحد وفر له كل شيء ما عليه إلا يدرس، وبعض الطلاب يعني هم بنفسهم يعني يوفروا لأنفسهم يعني بيشتغلوا في خلال الفترة وخلال الخريف ده بيشتغلوا عشان ما يعمنوا يعني الشيء اللي بيسجلهم سنة جاي يعني في الدراسة والكراريس أشياء الملتزمات عن الدراسة كله هم بنفسهم بيوفروا. وده ذاته يعني أنا أوصي نفسي والطلبة عشان ما المهم يدوا يعني فرصة زيادة للتعليم وفرصة زيادة يعني ينموا مهاراتهم بدلا ما المهم يخوضوا في بعض المعارك الغير مهمة في مشاويرهم الدراسية.
6: شكرا. طبعا السيد الرئيس محمد عبد الله الديش رئيس رابطة مدينة عين جمينة لكرة القدم، زي ما كلمتنا قبل شوية في الاكتيفيتي اللي انتوا قاعد تسووا في خلال الفاكانس، شنو الفايدة عن الاكتيفيتي سبورتيف اللي قاعد الزمو للتلاميذ في وقت الدراسة وقت العطلة؟
4: والله زي ما كلمتك هسا قلنا لك يعني الأولاد دايرين منهم يستفيدوا زي ما استفادوا في الدراسة ويستفيدوا في الكرة كلها. يعني الاسبور ده هو مهم للصحة، وأول حاجة ده خلي يعني بعد الكل ده الصغير واجب يكون يعني مرتاح عقليا وخلي ما يشتغل بشغل وايد الهوان وكي عشان ده أننا نكون يعني أي وقت نكون لهم يعني أكتيفيتي الأولاد بكونوا يعني في بشغل بالهم به اللي بعد القراءة، يعني إما قراءة القرآن ولا وادين بمشوا الكنائس يقدر يمشوا بعد ده يجوا يتموا معنا عشان يشوفوا الحاصل ويقدر يعني ما يخطوا أقولهم لشغل الآخر. الشيء الواحد الأننا نقول مهم فوق ده يعني الاتابة نفسها لما انستورير بكونا خلي الرياضة تكون يعني شيء مجبور
6: في المدارس
4: من في المدارس كلها. وبعد يعني مدارس وعدان ما عندهم اسباس كالأولاد يعني يقدروا يلعبوا فوقها واللي يسووا فوقها.
6: نعم.
4: عشان ده كل اوكازيون لانينا نبروفيتي في أثناء الفاكانس نام ده نقدر يعني نخلوهم يعني مرتاحين. في دانا شبابات كتير عندنا سانتر دول في انجمينا داخل يعني سانتر متطورات ده يعني ما يوم بعد يومين ده نلقوا أبل بكونا أبو أنا ده بدور صغير يكتبوا له في سانتر أنا يقول يقدر يمشي تم واجباتهم هنا يعني الدراسة وبعد كان دايرين يستفيدوا عشان شفنا ناس يعني فازوا في الفوتبول كله مشوا بعيد وصفوا نفسهم ولقائد مشوا قاعدين في العالم كله يعني استفادوا منا زيادة الشيء اللي خلانا لنا قال ننظموا في ممانة الفاكانزا أكتيفيتي سبورتيف.
6: شكرا سيد الرئيس. مستمعين العزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. وضيوفنا في داخل الاستديو قاعدين نناقش موضوع كيف التلاميذ والإلاف الهسة حاليا قاعدين خلاص في فاكانس أكثرهم في البيوت, كيف يقدروا يستفيدوا من الفاكانس اللي هم حاليا قاعدين, وأبهاتهم وأمهاتهم يساعدون بشنو الإلاف دول لا يستفيدوا يوم يقبلوا خلاص إكول يبدأ ده هم يمشوا نشيطين وعلموا شيء جديد. عشان ده معنا في داخل الاستديو كل من عايش آدم فضل مفوضة الحسابات بالفدرالية الوطنية لأولياء أمور التلاميذ, عبد الرحيم محمد ملبت رئيس فرع فدرالية أولياء أمور التلاميذ بالدائرة السابعة لمدينة أنجمينة, محمد عبد الله يأديش رئيس رابطة مدينة أنجمينة لكرة القدم, النور النظيف يوسف رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشاد, وكمال آدم حسن مستشار مكلف بالتربية في جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشاد. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندك إيال أو أي ملاحظة فيما يخص العطلة المدرسية وشنو نظم لإيالك البرنامج اللي انت سويته لهم عشان هم في وقت العطلة ده يستفيدوا ما يروح يقيروا ساكت في الشوارع, تقدروا تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 طبعا السيدة عايشة آدم فضل زي ما حاليا ذكروا والمرأة تلعب دور مهم في خلال العطلة المدرسية في وقت القراي مستمرة فجر من الساعة 6 وكما ليال كل يمشوا خلاص يجوا أيانين وكذا, لكن حاليا في الأطرة ده المرأة هي تقيل في البيت والإيال خلاص الدراسة ما في في الوقت ده المرأة تسي شنو؟
5: شكرا. هسا مش للفجر كان انت لميتي فجر ده عندك بنات ده انت فجر وقت القميتي تقيميم للبنات وقت الخلاص بنات كمولة عندك مش البكان بقشو عندك مش التاسات بخصلو تقولي لهم يا بنات قوموا خصلو قمام ده وخصلو لا يمو لنا قمام ده كان يمسوا مسيك خلاص كمل خدمتهم ده فترة هم يمشوا قرايتهم ما خلوا كتير هسا خلوا قاعد بس يمشوا يقروا ويقبلوا يجوا كان قبلوا جودة الكبار ده تقدر انت الأمر ده تشيلي تخدم في خدمة أنا بالله انت تالي سيدة انت دي تالي سيدة انت ده كل كتير شاخلهم كو يا تقول بيشاخلانه كان خلاص كملوا ده خلاص تجو تقولوا كان جو تقعد ترى عندك يوم واحد ده تقولوا تلوم أنت الأم ده كم بلاك كل تقولوا تأنس توصيم للبنات توصيم للبنات وصيتهم كله خلاص ده كان عندك ولاليت كل تشيلهم تدسم معه توصيم لي الكيرة شغل مش إلا ما عديل شغل مش إلا ما تسو أمشي قرايتكو سو خدمتكو فكروا كي شغل لما تسو ده انت الباران ده تشيل وقت تبروغرامي وقت وتهجي ما يالك عشان تقرر ما تخليك بس تخليه وخلاص وفي فاكانس بس يمشي إيركي ويقبل يجي عند وقت في التهجي فوق كان البنات كان السبيان كله تلموم سوا وخلاص يالك يفهموك وسخير نادم كما بفهم فيه نادم بفهم فيه تهجلهم بنفس بارد وتهجوا السمين ده هجوت مش إلا أمباكر السمين آخر كنت تهجوا مش إلا كان إندوم بكان دسوتهم اليوم شو يعلموا كل يوم شو يعلموا انت سويت شنو مشيت يعلم فجر أنا سويتك انت سويت شنو فجر مشيت انت مشيت بكان فوتبول لكي كيف وصفك شنو مش إلا وصفوني كان مشيت في أتلي أنا خياتي كل أنا سويتك خياتك وعلموني كي كان هنا شاز دول هنا با هنا أرمور ما هو شغل كتير قاعد تقدر تأكيبه ولد ده يمشي يخدم أما لكن تخليهم كبس قيدين يمشي يروحوا كي يجوا يسوي لك جريمة آخر يجيبوا لك مشكلة ده. ما يبقى.
6: نعم. طبعا سيد عبد الرحيم محمد ملبد انت كلب اراء ورجل طبعا شنو اضافتك في الكلام الحصة سيدة عائشة قالت؟
8: تمام شكرا. وذكرتني الاخ عائشة في اورينتاسيون ان الاب الابهات خاصة وكذلك الابهات يقدر يقضوا وقت مع ابنائهم اكثر من الابهات واحد يجي من العمل شوية كده فتران أيام خلاص يمشي يقف هناك وبس الصغير اللي يدي إذن بس الصغير كما تقرب جنبك بذاتك يستفز الصغير عشان كده لو أنت تكسب يالك ده تدي مودة المهنة الأودة ولا الأمدة

0: كلمات كان اعطيتها لي له ما ينسى. كان سخير قلت له شغل لك كم ولا سويت له كالكيل صغير كيف سوي لقينا نجح فوق ده بماركيه وما بنسى ما بزيل اللي تخلي سخيرك ده الميتر بقري في اللي كل بس ولا السيد اللي بقري قرآن بس خلاص لا والمهم بريفيليجي ده قريب ده كل سؤالنا فورماسيون فوقه لابد الأب وكان الأم تقضي وقت مع صغيرة خاصة الإسلام ما يتزوج من الدقاق ده الإيال ده لابد تقربهم جنبك انت الأب ده ما مشي اللي كل اليوم ماله ومشيت ده سيدك قال لك شنو وسويت لك كيف وكان مرقت ومشيت في البال انت كيف انت قاعد في نمره كم تزاول والستة ولا أني زمانه كده أني اليمنى ده أنا ذاتك في اللي كل ده في البال ده أنا قاعد كيف في كيف كده تل بوست أبقى ديفانسير أديل أو أبقى أتكان أديل يعني الأبو توجيه هذا البنتيلي وليلة ده مهم زيادة من الهفس يمشي يلقى في الشارع هنا كذلك هنا الشارع ده تمامه بس عشان دي فرنسية عندهم لا داشة بقول شو تل بير تل فيس ما صغيرك ده أنت تصنع
1: ما بقولوا تل مير تل
0: فيس تصنع صغيرك ده عليه حسبك أنت عشان كده تعرف الناس وايدين تلقى صغير بشيله صغيره في ايده كان ماشي زراعة بمشي معايا كان ماشي الدكان بمشي معايا كان ماشي فيه ده عشان بيضرب بصنع على صغيره ده على حسب ما صغيره قلت خلي الشارع يعلمها وكان المترات بعلمه في الليكول ولا السيدة قاعد بعلمها في المسيح كلها انت كلها تنتي توجيهات ولو كان في التجارة عم قيت شغل مارك بيس وكي قبل جدا لابد تراقبه ده أنا وصيتي لدورة من اللبهات
1: نعم شكرا جزيلا السيد عبد الرحيم محمد ملبت رئيس فرع فيدرالية أولياء الأمور بالدائرة السابعة مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما معنا مستمع على الخط تفضل نعم معنا مستمع على الخط السلام عليكم طبعا المستمع ما جاهز قاعدين نتكلم في موضوع يخص كيف نستفيد من العطلة المدرسية الفاكانز عشان التلاميذ يستفيدوا منها وكيف الأبهات والأمهات يساعدوهم عشان التلاميذ يستفيدوا من العطلة المدرسية يوم يقبلوا في المدرسة بعد نهاية العطلة ده هم يكونوا استفادوا حاجات آخرة كثيرة أيضا معنا مستمع على الخط تفضل مستمع على الخط ألو نعم اتفضل الاسم الكريم الاسم الكريم طبعا الخط ممكن تنادينا مرة آخر الريزومة كويس طبعا يعني حاليا يعني اتكلمنا كثير في الحاجات عن الفورماسيون وأيضا كيفينا في البيت هل أحيانا بعض الأبهات أو الأسر في خلال الأطلة المدرسية ده تشيل الأيال توديهم مثلا برا من الهلة لأهلهم وكذا يتعرفوا فإنت شنو ده بالنسبة للتلاميذ ودينهم برا في أماكنهم وكذا السيد محمد عبد الله الدش
2: شكرا الشيء ده يعني شيء مهم جدا شيء مهم جدا وادي يعني الأولاد ده يعرفوا يعني الأعداد والتقاليد أنا أهلهم ذاتك واجب يمشوا برا يشوفوا الأسرة كيف عايشة برا عشان يجوا ما هيني تكبر في العاصمة والصغير أغلى يقول يعني أنا هيني بس خليه يشيل أنا برا عشان يبقى راجل شيء كان خليته بهيني يتلف كان تلف بطن ما تقدر تعدله لذا شيل وقت اللي قد فرصة انت ذاتها ما أمشي أي شيء هناك كيف أباته قمه جد أجداده قمه وانت بنفس عبوده ايش كيف قبل جيت في الليلة في العاصمة وقدر بقيت نادم وكونته ولدته وجهه وقل بيقى راجل ده يشيف يا شيء عشان خلي بيدين بلين ده ما يهسه عشان ده كتير زي ما كلمه شاي بياسة بقوله النصارى بقوله الميليه ترانسفورم لهم يمكن من بكان لقمة لبكان ده يمشي يشيل تراسة آخر ويجي يزيد أنا شفت فيه يعني رفيقي واشاء الوليدة هيني ده نهجه هاي وقت الودة برا وقبل جرى يعني بيجي زي طيب منك ما في صلاة الصبح هو قايد أبو ماشي بكان هو قابت ما جماعة باكل هو بجي بخسلهم

0: أول هني ده ما في كان أكل بقوم بفوت كان جاي يعني شغل البسيدة أجيب مرة عشان ده عندنا يعني تربية ده في الأكل سجان ننقص منه في الأكلات ما في في المدارس ما في والأشياء ده كان الحكومة ما فكرت والأبات ما فكروا فوقها الأولاد ده بيقول له أدبهم زي ما هسه بيقول له أدبهم لا أبو بقل لا مدرسة بقل ولا أمه كلها بقل ده خلي الأشياء ده الناس يفكروا فوقهم وقت الفاكاز ده الأولاد خليه ودهم برا يشوفوا الأهل كيف تعيش وبعد الوقت الأكل كان قمة خليه يجي يقروا شيء مفيد
1: ما نخلوهم ما نوجههم وكده وفي النهاية يقوموا مع طول هم قموا فوق وبعدين نشكو من تصرفات
0: والجدود ذاته بقول لك ما بنعرفهم عشان ده ابو ما ودوا وقت الفاكانس
1: نعم
0: كان مش وقت الفاكانس اي شيء بعرف
1: نعم معنا المستمع صلاح الدين عربي تفضل
2: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: عليكم السلام ورحمه الله
2: ذات الوطنيه الشاديه
1: نعم تفضل
2: معكم صلاح الدين عربي متر تاير من بردبري
1: نعم تفضل صلاح الدين
2: نشكركم ونشكر الضيوف البرنامج في بكانا والمهندس الربطاني معكم
1: نعم
2: والله هو لسه يالا لسه وقت المكان ذا بجانب الأباهات دا تعرف الأباهات دا ما جاء لبدور أنا هي يمرق العمل ويجي بعد المغرب بعد الإشاء يجرال يالا هي قاعدين ما فين كله ما جاء براسبه والإيال لكل أمة بدور لهم كيب ودوم برا بادية يقدر يمشي يعرفوا عادات وتقاليد نعم قبل البارين في النهاية هم كل يقوموا دراسين فادية خاصة تلقى نادو مهنا ولد بس أنا بادية وما أنا هنا كل ما صور كان بي صبر كل الله أنا برا ده عند صبر زيادة ده بس بحاس الإيال الحصة بعد الفاكزة للإيال لخليه بوأوم برافو فوق فوق إن شاء الله كان في تنشيد وحكاته كلها بقدر أبوهم شيء شيء كي يقدر هم كلها بعدين يقوموا دا يقوموا بأطوها نم
1: شكرا جزيلا صلاح الدين عربي على مشاركتك في البرنامج مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في كيف التلاميذ القاعدين حاليا في العطله في الفاكانس كيف يستفيدوا من الفاكانس ودورهن الأبهات والأمهات شنو عشان يقدروا يوجهوا أو يورينتي يالهم ده في وقت هن الفاكانس عشان يسوي شيء هم يستفيدوا منه. معنا في داخل الاستديو عائشة آدم فضل ومفوضات الحسابات بالفدرالية الوطنية لأولياء أمور التلاميذ، عبد الرحيم محمد ملبت رئيس فرع فدرالية أولياء الأمور بالدائرة السابعة، محمد عبد الله الديش رئيس رابطة مدينة أنجمينة لكرة القدم، النور النظيف يوسف رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشاد، وكمال آدم حسن مستشار مكلف بالتربية في جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشاد. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان أنت عندك إيال أو شنو الملاحظة القاعد تشيفها في خلال الأطلة المدرسية، شنو الممكن الأبهات والأمهات يسو في وقت الأطلة المدرسية عشان إيالهم يستفيدوا منها، تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20. طبعا السيد كمال على حسب المعلومات الحصة حاليا قدموا سيك تكلمتوا لنا في على حسب لأنينا سمينا أنتم مشروعكم كبير في جمعياتكم لكن لقطات أقلام بس لأنينا حصة حاليا سمينا حاولوا ركزوا لنا شوية كده في الحاجات القاعدين تعملوا في خلال الأطلة المدرسية.
3: والله يعني أنا
1: خاصة من الناحية الثقافية هل عندكم أنشطة ثقافية بدون التعليم؟
3: في أنشطة ثقافية في لابد يعني الطالب ده ما هو بس يكون يعني في النهاية يتخرج طالب وما عنده بعض الأشياء الجانبية فلابد من الطالب ده كيف هو مباكر داير يكون إنسان مسؤول في عندنا يعني مشروع يعني إلقاء الخطابة مثلا الطالب لما يتخرج من الجامعة يعني كيف إذا عنده برنامج أو إذا دعوه في مسألة أو إذا داير يعني وزاته يكون شيء لابد من إنه يكون شنو وزاته الشخصية التامة وإنسان ما تكون شخصية تامة إلا إذا واجه الناس وده شيء مهم جدا في الحياة، يعني إنسان يكون طالب ويكون خريج جامعة، ده ذاته شيء مهم جدا. إلغاء الخطاب ده يعني بالنسبة لنا عنينا ده شيء مهم، ونكاد نفقد هذا البرنامج، وده شيء مهم جدا. وعندنا بعض الأنشطة زي ما قال سيد الرئيس يعني في مسألة الخياطة، وعندنا بعض الأشياء المهنية الخاصة الممكن يعني الطالب ده إذا تخرج ممكن يعني يقدر يستفيد منها استفادة تامة. يعني الناس حتي إذا لاحظنا ده يعني الطالب يقول لك يا أخي الناس القروا قدامنا ذات مالي وشيء يعني نلقوا شنو.
1: شكرا كده. قبل ما تكمل نشيل المستمع ساكن عمر من فلقة. ساكن عمر اتفضل. نعم ساكن عمر.
4: نعم
1: ايوه يتكلم كده عشان الخط شوية. ايوه واصل. نعم
4: وكل من ذكرنا بالله وكل رجال الفاضيان. لأن النادي مطالب الطوير ده وقاية زي الهود الليل فكان أنا ويت الهود الليل لكن كبير يا بدار لكن الأبعاد والأمار خلي الوقت ده وقت الفتح نعرف كل تنبليه تنبليه وكل فتح وقت جفه وقت طبعاً كان في تكتير كل أوي يكتر يسيك ويكتر يقول أبوي وقت بعد يوري من في الدخ لأن أبوي يوري الأجيل لأقول بعدين يسيل الأجيل وبعدين يوري أولاده كمان
5: ما شاء الله.
1: نعم ساكن. شكرا ساكن عمر على مشاركتك في البرنامج. وسمعنا العزاني هنا قاعدين نتكلم في برنامج حوار الساعة حول كيف الأبهات والأمهات شنو اللي يسووا عشان الأيال يستفيدوا من خلال الأطلة المدرسية اللي هم قاعدين في البيت. انتوا إذا كان عندكم أي مداخلة ينادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-20.
3: أيوة زي ما قلنا يعني الطالب ده لابد من يلم ببعض الخبرات أنا مهم جدا عشان ما يخلي بعد ما يتخرج يعني يكون مكتوف العيدي ويرجع الوظيفة. لأن أنت كلما التحقت ببعض البرامج يعني اكتسبت خبرات أنت إذا تخرجت يعني ما يكون عندك يعني أهمية زيادة للوظيفة.
1: نعم.
3: عشان ده بعض الناس يتخرجوا وفي النهاية يعني سكروا موضوع عن التوظيف ده.
1: نعم.
3: لأنه هو كان اكتسب خبرات وخاصة من بعض الجمعيات وبعض المهم الحيات يعني اللي بيقدموا للناس يعني خدمات اكتسب خبرات يعني في النهاية يعني وزارة قام بهيلة ونسى كل شيء.
1: نعم.
3: اللي هو كان خطير.
1: شكرا سيد النور النظيف. يوسف كلمة أخيرة.
6: بالنسبة لكلمة أخيرة دي أنا أقول لك فرصة لنرسلها من هذا الاستوديو. أنما أنا بصفتي كمعلم أنا ذات إنسان مربي ومعلم في سلك التربوي، والموضوع الأمر يتعلق بالإجازة وأولياء أمور التلاميذ. أنا دا نرسل لأولياء أمور التلاميذ في أثناء فترة الإجازة تخليك كيف يحافظوا لأبنائهم من يملوا لهم جدولهم سواء كان بدروس تقوية أو يجيبوا لهم يعني أنسنيا في لب البيت أو يملوا لهم أطا ولكن يدوم في بعض المناطق برا سواء كان من أجل يعرفوا الأسر والعادات والتقاليد وغير ذلك. وكذلك أنا أيضا دا نرسل لي أولياء أمور التلاميذ يعني بقر لكن قاعد بقري في أي فصل ما بره دخل من السلبيات اللي نقال نجون عنه فوق في المدارس. في بعض الأحيان طران دليل في جريك في البيت يدور منك سخيرة يسألك من سخيرة وتسأل تقول لي قاعد يقري أي فصل كل كلاس يسكت يقول لي ما أكوين بدل لكن ما نعرف وهبس كي مثل هذه الأمور قال لي أولياء أمور التلاميذ يتهموا يهتموا بها.
1: نعم السيدة عائشة آدم فضل كلمة أخيرة.
7: أنا نشكرك ونشكر أوناما. أنا ندور من البارانديلف. البارانديلف ده خليه يقرب إياله خليه يوصو إياله يقولون كلمة عديلة أنت شغل لسي مش اللي تاجي ليس خيرك أنت كمرك من فجرة عندك بوز فيه بوز ده قبل تاشيفة الإيال شيفة كان أنت جدة أمهم كل يبقى لها أخير يبقى لها أخير أبوهم جاء خلاص كان شغل في ده هي تهجي مايا وتقوري هو بهجي لإيالة وهي كل تساعد راجلة خلاص كان سعرات أبوم ده خلاص الإيال كله بفهمه أبوم. أما لكن تخلو إيال كيبس لأوين بس انت بهيني ده إيال بهيني رجال بهيني بنات بهيني ده ما ببقى من دور البارن ديليف ده خليه يقربوا يالو كان لكن تران مينيت بس يقعد مام يحجلهم كله كله يالا بفهمه لكن خلوه يالك بس ما ممكن.
1: نعم شكرا السيد عبد الرحيم محمد ملبد كلمة أخيرة.
5: شكرا السيد عبد الصادق ونشكر الإخوة اللي شاركوا معنا اليوم اللي عنا الأخي النور وكمال منظمتكم عند الدور فعال بعدين بقدر بفيد لنا الإيال ووسوا برامجكم ده إلى الدوائر الأشرة
8: إن شاء الله.
5: وكذلك الأخي المكلف بالتربية
1: الرياضة
5: الفوتبول اللي شفت إيالنا هسه ده 99% ده كله بيحبوا الرياضة الداير يلعب ينشط نفسه بنفسه بلعب وبيدور بمشي بالشفاء بشاهدة كان في السينة وفي التالي إذا كان وسعت وهناك أنشطتك دي في الدوائر الأشرة وكذلك في الكارتيات ده والله ينفع للإيال ده. كذلك كلمتي الأخيرة أنا نوجهها خاصة للأعباء بريزيدان حقنا بماي بقول اتر بارنسا صبرا كيف تبقى أبي تربي ولادك عديل ده ذاته بدور لي علم ودور لي تفكير.
1: نعم شكرا. ننتقل إلى السيد محمد عبد الله الدش كلمة أخيرة رئيس رابطة مدينة
9: كلمة أخيرة أنا نقول نشكركم كثير والشيء المهم الواجب أننا أباد كلنا أباد وبصفتي كمسؤول أنا إتابليسما وفندتر أنا كل عبد الله موسى يعني من قمت قاد نساعد في خدمة الشباب لغاية ما بعد الكل عندنا أونجي وهسا قادين في يعني أثناء عن الفوتبول نقول الأولاد ما تخلوا يضوي وقتهم ساكت لو ما لقيت له فرصة تمشي تخلي يودي يشي في دارة ولا يجزي خليه يمشي في كور ديته يا براندر يقدر يبريباري أنا بروشين سال حق الآخر. ونشكر كنتو يعني الراديو ونشكر الضيوف الأخواني القادمة.
1: شكرا جزيلا لكم أيضا أنتم شاركتوا في هذه الحلقة موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول كيف نستفيد من العطلة المدرسية في بناء شخصية أبنائنا وتنمية مواهبهم كيف يلنا يستفيدوا في خلال الفاكانس هم قادمين في البيت ده كيف شنو نسولهم عشان هم يستفيدوا ويمشوا في السنة الدراسة كم بدأت يمشوا هم بنشاط. ضيوفنا في داخل الاستديو في مدة هنا ساعة كاملة عاش آدم فضل مفوضة الحسابات بالمدرسة بالفدرالية الوطنية لأولياء أمور التلاميذ، عبد الرحيم محمد ملبت رئيس فرع فدرالية أولياء الأمور بالدائرة السابعة، محمد عبد الله الديش رئيس رابطة مدينة أنجمينة لكرة القدم، النور النظيف يوسف رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن في تشاد، كمال آدم حسن مستشار مكلف بالتربية في جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن. نشكركم على متابعتكم لهذه الحلقة في مدة ساعة كاملة. البرنامج من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين يرنا إيف وأحمد شحاتة إبراهيم وزينب محمد طاهر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السلام عليكم. ساعة جوزية دقيقة مرتبطة زي كارادي كات استرباني. ساعة جوزية دقيقة مرتبطة زي مصر برخزال فاير لارجو مكان دقن مسكوري دقن رجعنا. دقيقة دقيقة ما درك الله براتن دانا كوجيكي دانا كوجيكي أما دي من عند راعريدي أسام فيل كان شكر ترك. أنت من عند كابين تكنيك داچن عن تشوكي ألفريد كار ميكرو داچن عن تان سالي محمد سالي. Saga cabin technique greder dona kia de raha wondre.
1: Oro trajuman dini ederdero. Oro trajuman dini ederdero.

0: C'est bien que je me suis oublié. Oh.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي، رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. المنصة دي هي عبارة عن جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار، ونهج معايا في أهداف حنا المنصة دي ومتصوّة، وكذلك مما صوّد لي اليوم تصوّت شنو للشباب. في البداية سيد موسى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: موسيقى

0: السيد موسى في البداية ممكن توريني بفلاتفورم هناكم ده سويته متى؟
1: اوكي السلام عليكم. انا كري البلاتفورم ده اول قبل نكري لمينا في اجتماع انسامبلي جنرال يوم 13/10/2020 لمينا وقلنا الحرز البيار ده قريب لنجمينا وما تتطور مالا وفي بكان الفكر جات قلنا خلينا نسوي جمعيه ده عشان نهلو المشاكل هنا حرز البيار في ده تفقنا كلنا وخطينا الجمعيه يوم 13 ما فيشلنا ورقه رسميه ده يوم 20/10/2020 من اداره هنا ديبارتمان حرز البيار.
0: جمعيه هناكم ده مثلا ممبر هنا دي جي مثل كم كي
1: الجمعيه عندها 14 ممبر معناتها الديبارتمان حرز البيار ده عنده 7 كومين من اي كومين ده شلنا 2 2 معناتها من كومين هنا كارمه من كومين هنا مساقط من كومين هنا جرميه من كومين هنا نمنفاره من كومين هنا بوتالفيل من كومين دوغا ومن كومين هنا ماني من نمشينا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14 وانت اكثر ممبر مزار من ده.
0: سيد موسى الجميع هناكم ده يوم سويتوا ده هدف هنا شنو يعني اوبجيكتيف هنا شنو
1: هدف هنا الجميع ده هدف هنا التلميه هنا حرس البيار بالأمة ومرابط هنا يال هنا حرس البيار وندافو حقوقنا وندو هلنا قدام ده هدف في ده شغل كثير قاعد في ساحه في مويه في كل شيء داخل قاعد.
0: ومما سويتوا جزك اليوم ان ده مثل قريب 4 سنين ده شنو كسويتوا للشباب؟
1: اول باولا المويه هو حياه قلنا شاب حقنا يدور مويه والبلاتفورم بجزرته جمد مشت في جمعنا فارة سواتا بومبي هنا يدين دا وايت وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هلا الكدو سواتا بومبي وايت من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسا دا شوية بيوم في ايام الحر هنا 2022 دا المرين تكلو تعرف شاد دا كلك اكلاتا زيارة وسرتو في زون هنا شاريد هنا شاريدة تعبت الناس مرة وايت زون هنا جمعنا فارة يسكا يجي في معاني دا يسكا يمشي كتا دا كلك ناس دا كلك اكلام حوالام في قطران كلك قلنا لا لا ما نقود مشي لا نرجو نشوفو شاب هكا نجا تعبو ما في هنا قزرنا شلنا هنا ساك فيت وريس وبيل كلك مشينا دلنا في تيران انتنام وركبنا في الايربور رغنا في البحر كلك شفنا حال هنا شعب ده كلك ومشينا في هيل انديبيك سوبر في تير هنا ماني كلا شفنا وانتنام هنا قزرقنا وسوينا تهوية سوينا ابيل للغوفرنمان وللأونجي وللبرسنوك بانو بننتي الحمد لله حكومة قمت والأونجي كل قمة جو لشعب حقنا بعد أننا مشينا جو أنتم أكلات وفراش كل شيء أنتم الحمد لله ده كل البلاك فورم قمت قول الآخر ده سمياته وقموا جابوا المساعدة لسه ما كمل في ده بس والبلاك فورم خلطت مشاكل أم بين شباب في الكورة الليج ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كورة عنده مشاكل مع الشباب كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسي فيربال البروجرام كملنا والترينو مشت يما نكمل في كوب ده كلك ده كله البلاتفورم سواتا البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يا ليجو باك وفي الباك ده اول زمان الناس عباتهم عماتهم وقاعدين في بحر ده بخدموا في الهود قول بلقوا وبجوا بكتبوا يا لهم في ده كله المشكله هنا بكو حرام وكده البحر ذاتك ما عندهم اكسي ناس يمشوا فوقها وشغل الناس يكتبوا فوق ما علم الكتير جاي لكم الناس ظروفهم بكعب خلاص يبقى كان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقعد مش لما يكون سوينا لجنه نمشي في نيمانه في اليونيفرستي وانستيتي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على ده مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشه الله يبارك في ماكوسرو انتونا بروس مجال انا 3 سنه 75 بروس وفي ناس نعرفهم هنا يرفع كل انتونا بروس 2 وفي اونجي كل انتونا 5 كل في كل كلام هذا مش البروس 75 بروس بلاش انا 3 سنه ده كله جبنا هنا بطل لقينا 50% معناتها اول كان تكفي 70000 ده تكفي 35000 يا سمو ده كله انطلي يا لدى 50% معناته تكفي بس 35000 تكفي ولا تكفي 70 ده معناه نص تكفي كل كلام ده 113 ريال ده ودينام كتبناهم في الانستيتيو يونيفرستي دي فرام دول كله كتبناهم ده كله البلاتفورم شالت نيه قبل يلا مش غورو معناه زمان ده يلا كان غورو كل شغل يمشي يكتب ما عندهم يقعد في هيل ده بس يشومي بس مش كتير وشماج بيجي زياره مره يقول لا لا ده ما يكون ده البلاتفورم سوات هنا وقسمته كله في دربة بس قسمته 100% انتم ده البلاتفورم سواته بطان البلاتفورم ما وقفت في ده بس البلاتفورم شالت أرض المشاوير من الإدارة وراحت في تروا سوبرفكتير معناتها سوبرفكتير اللي عندهم هسا الانسبكتر سوبرفكتورال دول هنا إديكاسيون هذا في مساجد في نيمان فارا وفي ماني كله رغنا شفنا مشاكل هنا يا كولا مشينا في ماني لقيناهم عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم موية شراب لا البلاتفورم قلنا خلاص مشكلة ما عندها علم يقول من مكان واحد نجيبوا لكم بيتيو وربيت كنا نسوي لكم كل البلاتفورم السوات كلها في المسوات تفضل يشيل كلها في كذلك في نيمان فارا كل شفنا مشاكل هنا الجزرنا ده حلينا والمجد كل جينا للاداره كلمنا هل مش من فارس سوبر في da kulake lycée ma inda da gulna ma bugun jina la idara kul wasafna wa kalamna kulake wajina fi masaqat kul ligina ma ga yuguru ma la gulna galindu mashakil da awal zaman da ekol da hukuma al parent de l'élève boktu yalum be gurus wa hasa rais al dawla shal al harar da gal ekol balash min al ekol balash da humma ligo moye directement min hukuma aqra shuya wa khalas al ekol waqif la kre wa kay bidur maligo la la gulna kan kana nina shabab garin fi platform wa yalana hil kadr tol na goyde kebez ma bugun shawarna gulna khalidna mushu nalgo mushawarna warna shunu مشكلة مشنو ورلنا قال مشكلة حقنا دا مشكلة هنا لا كريو كايد المايندر نكتو نغرو فوقا متى كان مشي غير يقول ما يغري بي لا كريو يشيل كايد يكتو فوقا ما عندنا قال نقولو كم تغرو 150 كايد قال لينا دا ما كريو ما بيد نغرو مشينا بعد 5 مر بهم جينا جبنا لهم كايد هنا بيغ هنا كلك ويقول لكم ماشي ولسا ما وقفنا في دا يوم الفطر ميدا مشينا في ليسي عرب انا مساجد دا لقينا وزرنا هم قال انينا والله مشاكل قال اني قاعدين طرف من الهله ومويه ما في ويلا يمرق من ايكول يمشي بيد الناس قبل يشرو الميدا شيك صعب قلنا لا لا ان شاء الله نسلكم وجينا نكدنا لهم شاتو حس حالين عندهم شاتو في ايكول ليسي عرب دا ولسا ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما الا المويه والاديكاسيون بس اسيها كل قاعد قلنا خلينا نمشي نشوف الناس انا سيها دا مشينا في ماني لقينا في الهوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا ما لهم قال adam sirir mafhum bas qulna al platform yantukum ashara sirir al ashara sirir alhamdulillah hasa siwaynam kullu jaizin li fadl nadum bas fi al ayam al jayida wa mashina fi kadhalik fi yamna fara kullu ligina wa'id shab inda aqalla shay 7 wala 5 sana gaya khadim fi al hospital da wa qulna inda kayf qal wala ana da zuruf ana gray bas ma qasam ali nimshi nagri kam ma fi lawnda nimshi nagri qaddam kullu fi bakanda bas alhamdulillah indina ma ana nas kadr wa nas al platform kullu gaarin wa qulna khalas yalla shilna masuliya mashina katabna fi al ecole asa gaya igri fi al ecole wa qabalna jina fi hospital ana masaid kullu jina shifnam wa khalas jina عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما مستوى وجبنا لهم ادويه في اوبيتال ولبن وصابون وودي جافيل قلنا يساعد الناس المرضانين في الاوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رافينري انا جرمايا ده حجينا ما ناس رافينري والله يبارك فيهم في مولا وجابوا لنا سنتر 200 مليار كبير هسه جاي يبنوا هسه علينا كون كاميرات تشوفوا جنب الريفكتير ده في 8 و 9 شهر ده يكمل ده كله على البلاتفورم كان نور على بلاتفورم نور نور ده كون ما يكمل هسه ما يكمل
0: في بلاتفورم ده عندكم شركاء يعني بارتنر كيسا اتكم ولا دجوتناكم انتو بس
1: لا لا والله يا ساكده جوت انا الناس انا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتريبي في الكارد داليزيون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هرزه برده وارد ان شاء الله واقف معنا ليل ونهار بمشل ده جينا في مرحله ده كلك
0: انتو في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيره انا شباب ده تشوفوا حياه انا شباب ده كيف في محافظه انا هرزه بير
1: والله الحياه ما هي صعب زياره في الهرزه بير شغل الزياره مشاكل قاعد في الهرز البيار ده شباب بقروا أمل ما فيه ونرمال ما الكوميرسا والناس القارين ده بكري انتربريز الشباب ده يمشوا يامبلايهم وده ناس انيشاتيف ده ما عندهم وانا طلبوا منهم الله ينتيم الفكر شن يكري انتربريز شن يلا قروا ده يمشي يدخل فوق انت ما يناتا قارين في البيت 4-5 يال قارين التنين ثلاثة كان قروا كملوا لسه ما ليو خيري من جال قاية واردة خلاص انت ذاتك تكوراجي ما عندك بطنية انا قرية خلاص تقول اخوي فلان قدام ده قول قارة وهما لقي شيء ده انا قول كان قدر كذلك مشل ده ده كلام ده نقول للناس الاسال عندهم مهي الله انتام ده خلي كريه سوسيتي دول شن جند يدخل فوق الداخل
0: صعوبات الزيادة مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميعناكم ده مثل شنو
1: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فهموا يوم خطينا جميع كريه ده ناس فهموا مشل ضد هنام هم ولا كونتر مثلا هنام واحد اني سياسي ما في سياسيين اني شغلنا برا من سياسة جميع حقنا ده ما عنده سياسة والناس كمان فهموا مشل نجو نشيل حق واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا اني جينا في التلميح انا هرز البيار بس والحمد لله يوم جينا انتينا بروس ليالات ده 70% ده ناس فيهم اوكي البلاتفورم ده ما عنده ضد لشغل واحد انت تلمي مثلا اللي هله من رفا ما عنده ضد والاخرين 30 كل الله يفهمهم ويفهموا ان شاء الله
0: انا قاعدين في نهايه البرنامج ده رساله هناك شنو توجهك للشباب ولا للناس انا هرز البيار بصفه عامه
1: والله يعني انا اولا بقول ان ندور من الحكومه شركه هنا ريس السال سو في اليمن فارده عشان يكمل كان كمل الشركه ده بروجي كمل ده اكون 2000 ريال زياده كل شيء في العمل هناك وندور من الحكومه بتن اباتوار هنا جرمايه ده كلها هسه كم سنين خطوا قاعد وما كمل لسه واباتوار ده كان فتاده اكون فيها لسه شباب قرده اقل شيء كله يقدر يشيل هناك شغلنا 1000 ريال يشيل يقدم هناك وشغل ندور من الحكومه اخر ده اجرمايه ده رافينري ده قاعد في زون حق نانينا 5% ده ما يجي لنانينا ندور كحكومه ده عشان يقبلنا 5% جنانينا ده الشغل قاعد في جرمايه ومكتب جمعنا ده زون ده زون انا هرز البيار وما نايو هسه دائما نسال شغل نور الحكومه عشان شغل نار قاعد في بيتك انت هناك انت ونا يكتب اسم جمعنا ده وانت له حق انا ده مانينا زلمون ندور حق كنا ده يجي في دربه يقبلنا 5% حقنا عشان يساعد الشباب ده ويساعد الهله ده مشاكل الناس دوق بوغاس قبل 5% عندنا ده نسو اكتر من ده شن ما عندنا ده بحقنا كان نسو كان قبل عندنا من ده زياره نسو وده شو كنا نطلبه من الحكومه ده ونقول للشعب انا الحرس البيار ده خلي ما يجوز ما في مش راس النيه القاعده بس كان شدنا النيه ده في ايام الجايين في السنين الجايين ان شاء الله الحرس البيار تخير ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا
1: بارك الله فيك.
2: سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من محافظة حراز البيار وذلك مع السيد موسى كوبي بركاي رئيس منظمة أوريز منصة الشباب لتنمية حراز البيار. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وبكر محمد عمر وفي الإشراف الأمام نوال مريدنا وفي الإخراج عبد الله التوش مني بالتقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية الشادية. يسعدني أن أحييكم، مساء الخير مستمعي الكرام. أقدم لكم برامج القسم العربي، نغدو وإياكم 45 دقيقة. في خلال هذه 45 دقيقة ستجدون نشرة الأخبار، برامج مفيدة، وكذلك أغاني مختارة من المهندس تويكي ألفريد. مستمعي الكرام، أما هناك في طاولة المراقبة جيمتا روجي، أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، إلى ما كنتم تشير الساعة داخل الاستديو لساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة الجمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. تقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية أزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير مساء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. حديقة ترفيهية للأطفال ثمرة التعاون بين تشاد والصين تدشن اليوم، ورئيس الوزراء السفير ألمي هلينا يقول إن العلاقات بين البلدين في ذروة تميزها. وعمال الدورة الرابعة للمؤتمر البرلماني الإفريقي تنطلق يوم أمس بالعاصمة الغينية أكرا، وتشاد تشارك وفد الرفيع يقوده نائب رئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار. ووزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم يطلق فعاليات حملة تطعيم الأطفال ضد الشلل، الحملة تصل كافة الأراضي الوطنية. كانت تلكم أبرز العناوين، فاصل وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. دشن رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا حديقة الصداقة التشادية الصينية الكائنة بهيئة جيرة بالدائرة الثامنة للعاصمة جمينة. المناسبة كانت صباح اليوم بحضور السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ زينغ وبعض أعضاء الحكومة وجمع من الحضور من بينهم زميل محمد عمر إدريس الذي وافانا بالمزيد.
2: يأتي تدشين هذا الفضاء العمومي في إطار التعاون القائم بين تشاد وجمهورية الصين، حيث يمتد المشروع على مساحة تقدر ب 12,460 مترا مربع، ويهدف إلى توفير متنفس ترفيهي للسكان فضلا عن المساهمة في إعادة تأهيل الساحات الحضرية المتأثرة بالتدهور البيئي وتعزيز جهود التكيف مع التغير المناخي. السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ زينغ ذكر أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية البيئية الحضرية في العاصمة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في المرافق العامة، بما ينسجم مع التحديات المناخية والتنموية التي تواجه المدن الإفريقية. وزير البيئة حسن بخيت جاموس أكد أن المشروع يجسد متانة العلاقات بين تشاد والصين، معتبرا أن المشروع يمثل نموذجا للتعاون الثنائي القادر على ترجمة المشاريع التنموية إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطنين والبيئة، موضحا أن الحديقة قد أنجزت من قبل الوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير بتمويل من شركة CMPC مع اعتماد مجموعة من الحلول البيئية والتقنيات المستدامة. هذا ووفقا للقائمين على المشروع، فإن الحديقة تسهم في تعزيز التنوع البيولوجي والحد من ظاهرة الجزر الحرارية داخل المدينة من خلال توسيع الغطاء النباتي، كما تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية عبر نظام كهروضوئي.
0: هذا وعقب تدشينه رسميا لحديقة الصداقة التشادية الصينية، فقد عبر رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا بالحديث التالي استمع إليه بترجمة وصوت الزميل علي بشاري.
3: La cohérence de coopération, d'amitié et de fraternité qui existe entre la Chine et le Tchad.
4: مرة أخرى نؤكد على تماسك علاقات التعاون والصداقة والأخوة التي تربط بين الصين وتشاد. كما تعلمون فإن رئيسي الدولتين تربطهما علاقات خاصة جدا، علاقات ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وما قمنا به الآن من افتتاح ليس إلا جزءا بسيطا من هذا التعاون الديناميكي القائم بين البلدين. ولذلك فليس من المستغرب أن تقدم جمهورية الصين الشعبية التي كانت دائما إلى جانب تشاد هذه الحديقة للترفيه والتسلية لأطفالنا، لأننا نفتقد كثيرا مثل هذه المساحات في عاصمتنا التي هي عاصمة جميلة جدا، مدينة جميلة، لكن للأسف ينقصها مساحات للتنفس، وهذه الحديقة تأتي إذن لتمنح المدينة نفسا جديدا. كما لاحظتم قبل قليل الأطفال بدأوا بالفعل باللعب والاستفادة منها بدلا من أن يتجول أطفالنا في الشوارع، سيأتون للترفيه هنا في هذه الحديقة. لقد قمنا أيضا بزيارة عدة مساحات مخصصة للرياضة ومخصصة أيضا لألعاب أخرى، وطلب من الشركة المنفذة ووزارة البيئة مضاعفة مثل هذه المساحات. كما أود أن أشكر أولا السلطات الصينية على التعاون الجيد جدا القائم بين أفريقيا والصين عبر الفوكاب، وهو منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وباسم الشعب التشادي وباسم رئيس الدولة الذي هو رئيس الدبلوماسية على مستوى القمة، تلقيت هذا التكريم من دولة الصين. لم أفعل سوى تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية التي أعطاني إياها عندما ذهبت إلى الصين، وبالتأكيد هناك عملت تحت الرؤى المستنيرة لرئيس الجمهورية لتنويع علاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية، لجعل العلاقات القائمة بين تشاد والصين ديناميكية ووضع العلاقات بينهما في قمة جميع العلاقات. لقد رأيتم بلا شك عددا من التطورات في العلاقات التي غيرت تماما العلاقات بين البلدين، كما أن مستقبل العلاقات بين الصين وتشاد هو مستقبل واعد، وأنا واثق جدا بصفتي سفيرا سابقا لتشاد في الصين، إذ أن العلاقات بينهما ستتطور أكثر، وأنا مقتنع بذلك بالنظر إلى الإرادة الثقة القائمة بين رئيسي الدولتين. هذه علاقات ثابتة، علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة دون تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. العلاقات الجيدة بين الدول قائمة بالطبع على الاحترام المتبادل وعلى احترام سيادة كل بلد.
3: Les bonnes relations sont basées sur évidemment le respect mutuel de la souveraineté de chacun de ces pays.
0: وإلى العاصمة الغانية أجرا، حيث شارك أمس الأربعاء وفد برلماني رفيع المستوى يترأسه النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار، شارك في أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر البرلماني الإفريقي حول القيم الأسرية والسيادة، وقد جرى الحفل بحضور رئيس البرلمان الغاني. المزيد لدى علي عربي حسن.
1: افتتحت أمس الأربعاء في العاصمة الغانية أكرا فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر البرلماني الإقليمي الإفريقي حول القيم الأسرية والسيادة، ويعد هذا المؤتمر ملتقا حقيقيا لتبادل الخبرات والأفكار، حيث يجمع عددا كبيرا من الشخصيات البارزة والمرموقة القادمة من مختلف أنحاء إفريقيا. إنه لقاء قاري ذو أهمية بالغة يهدف إلى حماية البنية التقليدية للأسرة الإفريقية وتعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على المرجعيات وحماية القيم الخاصة بإفريقيا. وتشارك تشاد مهد البشرية وبلد التنوع الثقافي في هذا الحدث بوفد برلماني رفيع المستوى يترأسه النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور أودينغار دافيد غارمادينغ، ممثلا لرئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولتوجامي. ويترأس هذه الجلسات التي تجمع المشرعين والقادة الدينيين والتقليدين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني رئيس البرلمان الغاني الموقر ألبان سومان كيسانغور باكبين. وفي مستهل أعمال المؤتمر وجه باكبين نداء قويا إلى كافة البرلمانيين الأفارقة لضمان أن تكون القوانين التي يتم اعتمادها مرآة تعكس واقع القارة الإفريقية. وتضمن رسالته دعوة صريحة لرفض الأيديولوجيات الأجنبية التي تهدد بحسب تعبيره الأسس الأسرية والثقافية لإفريقيا، وطالبا في الوقت ذاته بتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي لضمان سيادة القارة بشكل أفضل. من جانب ذكر النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور أودينغار دافيد غارمادينغ بالقيم الجوهرية الراسخة للقارة الإفريقية، وحذر الشعب الإفريقي من المخاطر المستمرة التي تحدق بإفريقيا وتجعلها عرضة لفقدان هويتها وسط صخب العولمة الشاملة. تشارك في هذه الجلسات نحو 20 دولة من القارة الإفريقية، وقد تحالت الأصوات في رسائل التضامن لتأكيد أهمية التعاون البرلماني، ويقف الجميع متحدين حول قواسم مشتركة تسعى إلى المضي قدما بالميثاق الإفريقي للأسرة الإفريقية وأسسها ووضع صياغته النهائية. كما اتفق المشاركون معا على تنسيق التنوع الثقافي في إفريقيا بشكل أفضل لضمان تكيفه التام مع المتغيرات. مثل هذا اللقاء رفيع المستوى خطة جديدة مسار التعاون البرلماني الإفريقي حول حماية القيم الأساسية التي تشكل هوية القارة الإفريقية.
0: وبالعودة إلى العاصمة إنجمين، فقد بحث رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بقيادة المنسق الخاص للشبكات البرلمانية جان ليونارد وادي، بحث تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد وإفريقيا. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه معه بمكتبه صباح اليوم. عبد الرؤوف أيوب وتفاصيل اللقاء.
5: مناقشة الدور الذي يطلع به البرلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ في تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي بالبلاد على وجه الخصوص وفي إفريقيا بشكل عام، هذا هو الغرض الأساسي من اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بقيادة المنسق الخاص للشبكات البرلمانية جان ليونارد توادي، وذلك للتعرف على مكانة السلطة التشريعية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في إقرار التخصيص والميزانيات، لا سيما الرقابة على السياسات العامة وتمثيل المجتمعات التي انتخبتها. في حديثه إثر اللقاء، المنسق الخاص للشبكات البرلمانية بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو جان ليونارد توادي أوضح بأن الأمم المتحدة قد اعترفت من خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر 2023 بالدور المحوري للبرلمانات باعتباره فاعلا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية بإفريقيا والعالم. يذكر بأن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ مع وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بقيادة المنسق الخاص للشبكات البرلمانية استغرق زهاء الساعة.
0: في إطار مساعي احتواء التوترات وتعزيز التعايش السلمي، قام وفد برلماني يمثل محافظتي مايو بوني ومايو ليمي بقيادة السيناتور عمر بن داود، قام بزيارة ميدانية إلى بيري التابعة لمركز إداري نانغي غوتو، وذلك عقب الأحداث التي شهدت المنطقة في مايو الماضي. أوفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب.
6: هدفت هذه الزيارة إلى تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الأحداث الأليمة التي شهدتها المنطقة بتاريخ 20 مايو المنصرم إثر نزاع قبلي مؤسف، وذلك لحث الأهالي على نبذ الخلافات وتغليب لغة الحوار. وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات مباشرة من رئاسة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، تأكيدا على الوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الظروف العصيبة ومواساة في فقدان عدد من أبناء المنطقة. وقد ترأس الوفد السيناتور عمر بن داود وبمرافقة عدد من البرلمانيين الممثلين للولاية، حيث قدموا واجب العزاء للأسر المتضررة من الطرفين. وخلال اللقاءات وجه أعضاء الوفد رسائل حثوا فيها الأهالي على التحلي بالحكمة وترك الفتن والنزاعات واحترام المرجعيات التقليدية ونبذ خطاب الكراهية الذي يعد المحرك الأساسية لتفاقم الأزمات، وكذا تعزيز ثقافة قبول الآخر وترسيخ قيم العيش المشترك في المنطقة. وفي ختام الزيارة وتجسيدا لروح التضامن، قدم السيناتور عمر بن داود دعما ماليا للأسر المتضررة من كلا الجانبين كبادرة رمزية تهدف إلى التخفيف من معاناتهم ودعما لجهود المصالحة. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: هنا بالعاصمة إنجمين، ترأس النائب الأول للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال يامرغ فيليكس حفل تخريج الدفعة السادسة من تلاميذ مدرسة برائم الجيش. المناسبة جرت صباح اليوم بالمدرسة بحضور عدد من الضباط وأسر الخريجين. الزميل مصطفى بشارة محمد حاضر مناسبة التخريج وأفانا بالمزيد.
7: أقيم هذا الحفل تحت شعار التميز والانضباط، حيث تم من خلاله تكريم التلاميذ الذين تفوقوا بنتائجهم الدراسية وسلوكهم النموذجية طول العام الدراسي. وكان أبرز ما تميز الحفل تسمية الدفعة السادسة باسم ناجيتا بايسومال، وهو اختيار يحدث إلى تقليد هذه الشخصية الوطنية. وقد تسلم التلاميذ الإشارات والرموز التي تؤكد انتمائهم إلى هذه الدفعة الجديدة. كما أشاد قائد مدرسة برائم الجيش حسين عثمان حسن بالجهود التي بذلوها التلاميذ خلال هذه الفترة، مسمنا العمل الذي قام به المعلمون والمشرفون بالمدرسة. من جانبه النائب الأول للقائد العام للقوات المسلحة الجادية يامارجي دي فيليكس قال إن الجهود التي قام بها مسؤولي المؤسسة التعليمية قد تحققت كثير من النتائج، كما حث التلاميذ على مواصلة الجهود يكونوا خطوة في الانضباط والمثابرة والروح الوطنية وفقا لاهتمامات الأولياء وتوجيههم نحو المدرسة لتلقي المعلومات الصارمة التي تهدف إلى إعدادهم ليكونوا رجالا قادرين على تحمل المسؤوليات العسكرية والمدنية في المستقبل. باسم التلاميذ عبر ممثل الدفعة السادسة عن امتنانهم السلطات العسكرية والمشرفين وأولياء الأمور على دعمهم المتواصل، مؤكدين التزام زمائلهم بالتحلي بالقيم التي تلقوها داخل المدرسة والعمل من أجل تنمية تشاد. هذا واختتمت الحفل في أجواء من الفخر والاعتزاز، وجسدت مرحلة جديدة في مسيرة هؤلاء التلاميذ برائم الجيش الذين ينتظر منهم خدمة الوطن بإخلاص ووفاء في المستقبل القريب.
0: أطلق وزير الصحة العام والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال. مناسبة الانطلاقة كانت صباح اليوم بالمركز الصحي بحارة أطرون بالدائرة السابعة. تقرير عبد الرحمن ميكائيل مؤمن فيه مزيد من التفاصيل.
8: إنها خطوة تهدف إلى حماية الأطفال دون سن الخامسة من الشلل وتعزيز الجهود الرامية في القضاء لهذا المرض، فقد انطلقت بالمركز الصحي بحارة أطرون بالدائرة السابعة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كجيانا. في خطابها شددت على ضرورة حماية الأطفال باعتبارهم مستقبل البلاد، داعية الكوادر الصحية والشركاء إلى مضاعفة الجهود للوصول إلى جميع الأطفال. من جانبهما ممثل منظمة الصحة العالمية وممثل مجموعة روتاري كلوب باعتبارهم الجهة الداعمة، فقد أكدا إلى أن نجاح هذه الحملة يعتمد على التزام الجميع، لأن حملة التطعيم ليست مسؤولية العاملين في القطاع الصحي وحدهم، بل هي مسؤولية مشتركة وطنية تتطلب تضافر الجميع. هذا ولد إطلاقه للحملة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم وجه نداء للآباء والأمهات بحثهم على جلب أطفالهم لضرورة أخذ اللقاح.
9: نطلب منك شنو؟ لازم تسهل الأمور للناس الصح. لو كان جو في بيت أفتو منه البيت أرهبوا بهم وصل لي دواء سائل الحكومة بعتها، لأن الطفل ده متعرض لكل الأمراض، ولو دواء أدوته لي بدافع لي.
8: هذا وأن أعمال حملة انطلاقة التطعيم ضد شلل الأطفال تستمر لمدة 3 أيام.
0: افتتح الأمين العام النائب لوزارة البيئة الصيد والتنمية المستدامة يوسف محمد عدوي أعمال الورشة الوطنية حول التربية البيئية في تشاد. الورشة جمعت مشاركين من وزارة التربية الوطنية والشباب والبيئة وتستمر لمدة 3 أيام. مزيد من التفاصيل لدى محمد موسى أحمد طاهر.
10: في ظل مواجهة التحديات البيئية المتنوعة من خلال التربية البيئية المناسبة، تجيء مناسبة تنظيم الورشة الوطنية للتربية البيئية في تشاد. في حديثه ممثل وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة علي عبد الله محمد أوضح بأن التعليم هو أداة هامة لفهم استراتيجية الطوارئ البيئية. من جانبه ممثل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة بتشاد أنج آي آكي أوضح بأن الأطفال والمراهقين والشباب ضمن أكثر الفئات المعرضة للتغير المناخي في ظل تزايد موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يدعونا إلى أهمية تعزيز التربية البيئية باعتبارها أداة أساسية للتوعية وبناء القدرات على الصمود. في كلمته الافتتاحية لهذه الورشة الأمين العام النائب بوزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة يوسف محمد عدوي قال إن الشباب قادرون على التأثير على السلوكيات وتوجيه، فهم لا يمثلون مواطني الغد فحسب، بل يعدون فاعلين قادرين على التأثير على السلوكيات داخل أسرهم ومدارسهم ومجتمعاتهم. هذا وتستمر الورشة لـ3 أيام على التوالي.
0: قدم المدير العام للوكالة التشادية للحماية من الأشعة والسلامة النووية الدكتور بيوغولا فرانسوا قدم حديثا صحفيا يوم أمس أوضح فيه مضامين المرسوم الوزاري الجديد المتعلق بتحديد التعريفات المحدثة لخدمات الوكالة في جميع المنشآت التي تستخدم مصادر الأشعة. نعمات حامد وتفاصيل أكثر.
11: قدم المدير العام للوكالة الجادية للحماية من الإشعاع والسلامة النووية حديثا صحفيا لتوضيح مضامين المرسوم الوزاري الجديد المتعلق بتحديد التعريفات المحدثة لخدمات الوكالة في المستشفيات والمؤسسات الصناعية والنفطية وجميع المنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاع. وأوضح المدير العام أن المرسوم الجديد جاء استجابة لضرورة تحديث هيكل الأسعار المعمول به منذ سنوات بهدف مواكبة التكاليف التشغيلية الحقيقية للخدمات الفنية وضمان استدامة الموارد اللازمة لتطوير قدرات الوكالة الرقابية والفنية، حيث يشمل المرسوم تحديد أسعار خدمات التفتيش الإشعاعي ومنح التراخيص المصادر المشعة وقياس الجرعات التشخيصية للعاملين واعتماد أجهزة الكشف الإشعاعي، إضافة إلى رسوم التدريب والتأهيل في مجال الوقاية الإشعاعية، مؤكدا في حديثه أن الهدف ليس تحقيق الربح بل يعتبر مسؤولية وطنية، لأنه مع انتشار التقنيات التي تستخدم الإشعاع المؤين في كثير من المجالات إلا أنه عندما لا تضبط بشكل صحيح فإنها قد تشكل مخاطر على المرضى والعاملين وكذا البيئة. لذلك أوكلت الحكومة الهيئة الوطنية للأمن الإشعاعي مهمة التحكم في مصادر الإشعاع المؤين وترخيصها وتفتيشها ودعمها لضمان الاستخدام الآمن في جميع أنحاء البلاد. واختتم المدير حديثي بالتأكيد على أن تحديث التعريفات سيعزز قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها الرقابية لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع، ودعا كافة المتعاملين إلى الالتزام بالمرسوم الجديد والتواصل مع المصالح المختصة بالوكالة لأي استفسار.
12: اختتمت يوم أمس بالمركز سيفورد أعمال المنتدى الوطني الأول للتوقعات الموسمية في تشاد مناسبة الختام، رأسه المدير العام للوكالة الوطنية للأرصاد بحضور مشاركين قدموا من 13 ولاية من ولايات البلاد. التفاصيل لدى عثمان آدم الدود.
13: استضافت مدينة أنجمينا على مدى يومين من أعمال المنتدى الوطني للتوقعات الموسمية المتعلقة بخصائص الزراعية والهدر مناخيا، حيث ناقش المشاركون الذين جاءوا من 13 ولاية عدة مواضيع مهمة مدرجة في جدول أعمال المنتدى، تركزت حول المناخ والزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة إلى سبل إدارة الفيضانات. وفي خلال المنتدى كما تطرق المشاركون حول النظم القيمة للمساعدة في اتخاذ القرارات من أجل تعزيز المرونة والصمود بشكل فاعل في مواجهة التقلبات المناخية، كما أن الطموح المشترك يسهم في تحويل علم المناخ إلى إجراءات ملموسة في خدمة السكان. وتوضح أيضا هذه الاستراتيجية أهمية هذه المبادرة في حماية الأشخاص والممتلكات ووسائل العيش. وفي خلال يومين من العمل خرج المشاركون بتوصيات فخاية الأهمية تنصب في مجال ضمان النشر الواسع للمعلومات بهدف تعزيز آلية الوقاية والاستعداد والاستجابة لمواجهة الكوارث الطبيعية. هذا وفي خلال اختتام عمل المنتدى قدم المدير العام للوكالة الوطنية للإرصاد بيبامبي باتالي كلمة طالبا من خلاله ضرورة الالتزام بتطبيق التوصيات على أرض الواقع، وذلك بهدف مواجهة التحديات المناخية وحماية المواطنين من الفيضانات.
12: وإلى المجلة الثقافية لهذا الأسبوع، حيث تناول اليوم الزميل محمد عمر إدريس في ورقته التالية دور المدير الفني.
14: لا تكفي الموهبة وحدها، فخلف العديد من الفنانين الناجحين يقف مدير أعمال يتمثل دوره في دعم الفنانين طوال مسيرته المهنية والتفاوض على العقود والبحث عن فرص الأداء وإدارة صور الفنانين والتخطيط لتطويره المهني. وهنا في تشاد يواجه العديد من الفنانين الموهوبين صعوبة في الوصول إلى مراحل معينة من مسيرتهم المهنية بسبب نقص التوجيه المهني، ومع ذلك عندما يحظى الفنان بدعم جيد يصبح بإمكانه بتنظيم حفلاته الموسيقية بشكل أفضل والترويج لأعماله وتطوير حضوره الإعلامي، بل وحتى الوصول إلى منصات عالمية. يعد المدير الفني بطريقة ما حلقة وصل بين الفنان والسوق الثقافي، فبينما يركز الفنان على الإبداع يتولى المدير الجوانب الإدارية والمالية والترويجية، ويساعد هذا التعاون على تجنب الأخطاء الإدارية ويرسم رؤية طويلة الأمد لمسيرة الفنان. وفي ظل التطور التدريجي للصناعات الثقافية والإبداعية في تشاد يزداد دور مدير الفنانين أهمية، فالاستثمار في تدريب مدراء أكفاء هو استثمار في مستقبل الفنانين التشاديين وفي تعزيز الثقافة الوطنية.
12: المستمعين الأعزاء، بالمجلة الثقافية ننهي نشرتنا وختاما هذا تذكير لأبرز ما ورد فيها من أنباء. حديقة ترفيهية ثمرة التعاون بين تشاد والصين تدشن اليوم، ورئيس الوزراء السفير اللمي هلينا يقول إن العلاقات بين البلدين في ذروة تميزها. وأعمال الدورة الرابعة للمؤتمر البرلماني الإفريقي تنطلق يوم أمس بالعاصمة الغانية أكرا، وتشاد تشارك وفد الرفيع يقوده نائب رئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار. وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم يطلق فعاليات حملة تطعيم الأطفال ضد الشلل، الحملة تصل كافة الأراضي الوطنية. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإخراج والإشراف العام معنا الأستاذ يوسف محمد زين، نشر عبدها عمر حسن دحب، ونفذها فنيا المهندس تويكي الفريد، وقدمتها لكم زوار النور الفائق. لقاؤنا يتجدد معكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى في نشرة إخبارية جديدة رفقة الزميل عمر حسن دحب. حتى تلك اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة مع بقية برامجنا رفقة الزميلة مريم عثمان ساكن. أشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.

0: كل مكان أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
1: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب تناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
0: طبعا الآن خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
1: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
0: مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
1: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن ينتهق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني أو التوافق، يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر هو ما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتيه بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني الأسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، والطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا النوع، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش من الآن يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوا لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة التي درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية لأنه متأثر بها.
0: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البداية، الطالب عشان نقول أن نلقى منها طلع برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة، أنتم توجيهكم شنو؟
1: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، رجعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. هذا يحصل السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن إذا لما كنا شباب إننا أحنا وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهلا، كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة علاقات دولية نكون دبلوماسيين، ظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس فعلا لحده، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا استفادوا من زمانه، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا مع الخارج تختلف طبعا أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. يعني طبعا الدراسة في الخارج نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث هذا معروف، حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبعة وجامعة الجمانة، نحن قدمناهم طلاب في أنا وشيخ السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبعة هناك، قلت لهم ماذا جيتوا؟ قالوا لا وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية عندما جاءت منها مش وصل، هذا يكون مقصد لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات في سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة الله. فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها إذا توفرت.
0: هفروف، هل بيتبركم كخبراء تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
1: أي تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم، نحن نحتاج خاصة في جهات دولة فتية دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم، لكن بعض التخصصات فيها حيلة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما أقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل مجال. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون البعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس، مثلا عندما يخرج من كليه التربيه يقول لهم عقده، يقول انا ما ادخل كليه التربيه، ليش؟ لان مصيري بسيط معدل. انا احاول اقنعهم بان التربيه ليست تدريس فقط. كم خريج من التربيه اشتغل في مجال الصحه، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الامن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعيه، عرفت كيف؟ اشتغل في عده وزارات عده مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك انت، على جهدك انت، فانت ممكن تبذل الكثير من ذلك. يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض. يعني التخصصات مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع احيانا للتوجيه يعني العائد من الدوله نفسها، يعني احيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسه التعليميه للدوله، لان الدوله تقول مثلا نحن نريد في مجال ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات ان يكون عندنا كذا من الطلاب في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجه بتتوقف على الاهميه، تتوقف على الحوجه احيانا، ولكن بصوره عامه كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج اليه.
0: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الاسره، يعني هل عندكم توجيه للاسره انه الا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
1: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعه سبعه، طبعا تجارب نمر بها. عبد الله، حصل عندي طالب في السنه الاولى عندما درست ماده مدخل الى التربيه، طبعا درست اقل 12 سنه، هذا الطالب مجرد تخويلي اول محاضره خرج تبعني مباشره في الساعه، قال لي دكتور دكتور كنت معي، قال لي والله انا ما جيت في رغبتي، انا برغبتي واسرتي اجبرتني هنا. انا قلت ايش رغبتك انت؟ قال لي انا اريد ادخل كليه حربيه. ايوه انت تعرف تكون ضابط؟ قال لي نعم. قلت له جيد، لكن هذه فرصه سبحه، هذه اكملها يا اخي، من يجد فرصه في سبحه؟ انا سبحه نادر جدا، دخل بمسابقات وكذا خلاص كويس، وانا عارف انه اذا اكمل السنه يغير رايه. شفت كيف؟ خلاص اكملنا السنه الاولى، جينا السنه الثانيه في منتصف السنه نسي هو. فانا قلت له فلان انت ما قلت تغير تخصصك في الوضع؟ لا لا خلاص انا مدرس يا اخي. وبدا يعني يبرهن لي بان المدرس روح الامه، وان التربيه مهمه، وان التربيه اساس التنميه، وان يعني كل شيء يتوقف عليها، وانها ام الكليات وام التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد ان توجيه جيد ووجد ان انسان فهمه معنى حقيقي للتربيه غير فكره، فهو كان عنده افكار اخرى. لكن عندما انتهى وجد أن التربية مهمة وصل في هذا التخرج والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب. وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبية يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
0: عرفت كذلك أن نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
1: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يعني تغيير توتالي أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس، وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو الدراسة في الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. فذلك الحال الجامعية تختلف عن الجامعة الحالة الثانوية، المرحلة الثانية لعدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية، مثلا يقول لك الدكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة هي محاضرة، وعندما يناديك يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ، لا نقول له ما أستاذ الدكتور، خلاص سنة أولى يتعود سنة ثانية مسموحين، سنة أولى مسموحين. هذا يعني بداية المصطلحات، مصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام، لا تملى يعني ليس بالضرورة أن يملى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أن تتوسع في المعلومة، فلذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب، وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب، هذا هو السبب، حتى يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التعليق والأساليب المؤلفين وكيف يصمم المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
0: برغم في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي بشهادة هذا الثانوية وماشيين بالجامعات؟
1: أولا أقول لهم ألف مبارك على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح وأضع الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا الميسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع والكلام، وأن يتقنوا التخصص، هذا هو. عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج من التعبير عنده حتى يصير في الشرق؟ لا، فليتمكنوا من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لشعب.
0: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان هكذا مع بعضهم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس العالي للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي وفي الإخوة

0: الصوتية التوكي ألفريد. أما هناك في طاولة المراقبة جيم تاروجي أعداد وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام أترككم وفقرات برامج الدارجية وتجدون برنامج ركن الإسلام. السلام عليكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير النذير، وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مستمعي برنامج ركن الدين العظيم من الإذاعة الوطنية التالية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان وفضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد وفضيلة مولانا الشيخ محمد آدم مختار. مشايخنا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: نريد أن نتناول في هذه الحلقة دور العلماء في إصلاح المجتمع. تبدأ معك فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، نريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح الحياة العامة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. دور العلماء في إصلاح المجتمع. العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الفائزون. الذي يأمر والذي ينهى والذي يدل الناس إلى الخير وينهاهم عن الشر، يدلهم إلى طريق الرحمن ويبعدهم عن طريق الشيطان، هم العلماء والدعاة والأئمة. إذن دور العلماء هو إرشاد الناس إلى الخير، بمعنى العالم يقول لهم: يا ناس، هذا هو الخير، اعملوه، افعلوه، تؤجروا يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يثيبكم، الله سبحانه وتعالى يجازيكم إن عملتم كذا وكذا. ويحذرهم من الذنوب ومن الشرور ومن المخاطر الواقعة والمتوقعة في المستقبل. هذا دور العالم ودور الإمام ودور المرشد. ولكن بعض هذه الأوامر وهذه النواهي تطبق من قبل الحكام. العلماء يرشد الناس ويعلموهم، وبعض الأحكام تكون إلزاميا من قبل الحاكم، لأن في تكامل ما بين العالم وما بين الحاكم. إذن إلزام الناس بذلك وتطبيق هذه الأوامر تأتي من قبل الحاكم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي. إذن المنكرات لا تغير بعض الأحيان إلا عن طريق الحاكم، وفيه من تغير عن طريق الولي، إما الأب وإما الأم وإما الأخ وإما الأسرة. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنا الله سبحانه وتعالى الذين يستخلفهم هم العلماء في هذه الأرض، وكذلك يستخلف كذلك الحكام، والآخرون أيضا كل واحد يقوم بدوره. ولكن دور العالم هو أن يرشد ويعلم، كذلك يدل الناس إلى عمل الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكذلك يحسهم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله. كذلك دور العالم نشر العلم والدعوة من جهة العلماء، بهذا يحصل الخير والسعادة، دار الآخر ودار الدنيا، أي سعادة الدارين. إذن الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي عبر المنابر، ويأتي عبر الحلقات العلمية، وعبر المحاضرات، وعبر الندوات، وعن طريق الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك عبر التواصل الاجتماعي الذي نعلمه الآن في العصر الحديث. إذن العلماء يقومون بالتوجيه والتعليم والتحذير كما قلنا من كل خطر، وكذلك هذه الأشياء لا تكون إلا بالحكمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك العالم عندما يحدث الناس يحدثهم باللغة.

0: السهلة، الكلام السهل، اللغة الناس بعرفوها عشان الرسالة توصل. حدثوا الناس بما يفهمون، زي ما هناك سيدنا علي بن أبي طالب يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك حتى العالم يكون إنسان سلس.
1: تمام.
0: عندما تتحدث على الآخرين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحدث وكلم مع الناس يعيد الكلمة 3 مرات حتى تصل الرسالة. وكذلك العلماء إذا أرادوا أن يتقدم المجتمع يرسونهم على العلم الأخروي والعلم الدنيوي، لأن حتى في الدعاء بنقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تعلم الناس الدين وتعلم الناس كذلك الآخرة، تحسهم على الدنيا والآخرة، وأن يعلموا الاثنين عشان الدنيا الإنسان كيف يعيش، كيف يكون عيش سعادة. لكن لا تعلم من أسر الآخرة الآخرة الآخرة ولا تعلمه الدنيا، ولا تعلمه الدنيا بدون الآخرة. إذن لابد يجتمع الاثنين عشان حتى يكون في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
1: بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على هذه الكلمة الطيبة. بالأود لك فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس، تابعت معي حديث الشيخ عبد الدائم حول دور العلماء في الحياة العامة، فنريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح المجتمع.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور العالم في إصلاح المجتمع، العالم بيصلح بشيئين: الشيء الأول بمقاله، بالكلم، مقالة بمعنى بقوله، وبيصلح المجتمع بحالة، بمقالة بيرشد الناس بالكلام الكويس بالأخلاق الجميلة. ولذلك مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقى منها المسلمون كل العلوم، جاء رجل وبال في نهاية المسجد، ندرس كل إنسان مصلي يأخذ من هذا الحديث الدرس. رجل جاء برق جبله وخل إزاره وبال في طرف المسجد. تخيل أيها الأخ المستمع، أسا زي مسجد ده الملك فيصل ده، كزول جاء ولقينا زول بال في المسجد ده، ماذا نعمل به؟ لكدرين مصلي. إذن الناس قاموا أن يقعوا فيه، داري بدقوا لا نفعل فيه الماء كويس، المسجد مقدس عندنا، ليه بجيبون في المسجد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه خلوه يكمل بوله، وعزيبوا على بوله السجل من ماء أو دلو من ماء، شيلوا دلو كبير فوق علم صبوا في البول ده. والنبي وجههم قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. خلاص دحين لأنك دقيتوا حبقوا البول بشد في، بدل ما يكون البول يكون في مكان واحد بشد في مكان، والرجل من المؤلفة قلوبهم دهابة يدوب دخل الإسلام، ممكن يرفض الإسلام ذاته بأخلاقكم الكعبة دي. وذلك النبي وجههم قال لهم: خلوه يكمل بعد شيلوا علم صبوا في البول ده، وقال لهم: أبقوا تيسروا الناس ما تكأسروا. فالرجل لما أجب الكلام الحلو الكلام الدخل في الأعماق القلب ده، قال: اللهم أرحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. فالنبي قال: لا يا أخ العرب، حجرت واسع، ما تضيق الشيء واسع. فده دعوة إلى الله عز وجل في إصلاح القول. وكذلك حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم مر على إصابة من النساء فألوى بيدي بالتسليم، أيوين قعدات، والنبي جام أرضه رفع يدينا وسلمه، قال: السلام عليكم. دشروا دعوة بالحال، بحال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن العالم يتكلم عبر الخطبة زي ما الشيخ قال، عبر الدروس، لكن حاله أيضا هي الداعية إلى الله عز وجل، بمعنى أخلاقه تكون كويسة. لو أنت قاعد في حي ولا عايش في مجتمع وزول الصعب، ترد السيئة بالسيئة، كيف تصله؟ إذا لابد من تقبل، ترد السيئة لتقابلها بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالعالم لا بد من الاتنين يكون عنده، يدعو الناس إلى الإصلاح بمقالة، كما أنه يدعوهم بحالة، يبين الناس حالك. الزول كان جيت في بيته، تشيف الزول ده بيته ده في تربية إسلامية كويسة، لو طال في الشارع تشيفه زول مسلم ماشي عديل، بتعامل مع الناس معاملة كويسة، الجيران عندهم حق، المجتمع العايش فيه حتى الغير المسلمين العايشين معي في الحي عندهم حق. ولذلك كان في غلام، بتذكر في غلام يهودي بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مرض النبي زار في بيته ولد يهودي مع مسلم أيها الإخوة. لما مرض النبي زار في بيته مشى سلم عليه، فالولد من أهل السعادة شاف أبوه وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه قال له طيب أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. النبي قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فدي وسلوب من الدعوة، ولذلك الدعوة دي تتطلب مني زي ما قلت شيئين. ندعو الناس بالحكمة. الحكمة دي الكلام، مش الإنسان لو شوره فوق خطأ ولا ارتكب خطأ ده طوال يمشي في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك ولا في التيك توك في الآن عمل كذا، ده ما من أخلاق الإسلام. نجي له نقول له فلان قال نعم سمينا عنك كذا أو شفنا عنك كذا، كيف الشيء ده؟ والله شيء ده أنا فعلته بدون قصد، خلاص نقبله أزره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الأعذار، لكن الآن نجد مع كل العلماء، في بعض العلماء ده دعاة لكن دعاة لسانه، ولكن الحكمة ما في في الأسواق في الحفلات ما عندهم شيء إلا السبت، إلا بسب الناس وبيعيروا الناس، بس دي بضاعتهم اللي بتاجروا به، وده خطأ. العالم ما أسلف يؤتي الناس بقوله وبأخلاقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقك كويسة، الأخلاق الكويسة دي هي تجلب الناس وزلعك ويجو يود جمك ويسمع منك، ده إلا إذا كان خلقك كويس وزول تعامل مع الناس معاملة طيبة، إذن الناس بيسمعوا عنك، وإلا ربنا قال فرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر وشاور في الأمر.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بالأود لك فضيلة الشيخ محمد آدم مختار، تابعت ما حديث الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان وفضيلة الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله، كيف يصلح العلماء المجتمع؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان هناك من تعليق في هذا الكلام، طبعا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، بما أن العلماء أكثر الناس معرفة بالله، وهم نبراس هذه الأمة، هم الحصن الحصين لحماية الدين ولإنقاذ المجتمع من وحل الانحراف والانحطاط وصرف الإبادة لغير الله. فلذلك هم أمل الأمة، هم الذين يحمون هذا الدين ويزودون عنه بما يملكون، وكذلك يبعدون عنه كل شبهات التي تلصق بالإسلام. فلذلك هم لهم دور كبير جدا في المجتمع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كان معروف قبل البعثة بأنه الصادق الأمين. والحديث الذي يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. فمن هنا نجد أن العالم لابد لكي يكون له قول مؤثر ويكون له دور فعال في المجتمع، فلابد أن يتصف بالأخلاق الرفيعة وأن يتصف بالأمانة، يقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالصدق وبحرصه على المجتمع، حرصه على الناس، سواء كان في موقع مسجده أو في حتى مع جيرانه، لابد يكون حريص كأنه أب حنون، يبذل جهده من أجل سلامة الناس. وحتى في هذا يحتاج إلى انتقاء الكلمات الجميلة، لأن الله سبحانه يقول وقولوا للناس حسنا. فلذلك الإنسان المسلم وخاصة الفقيه والعالم، المجتمع ينظر إليه بنظرة التقدير، فلا بد للعالم أن يري القدوة من نفسه تجاه الناس حتى يقتدي الناس به. لا يجوز أن العالم يدخل في أماكن أي الناس يدخلون، أي إنسان يدخل، أي صالو يدخل، هذا يعني غير مناسب. لكي يكون للعالم دوره الكبير والتأثير القوي، فلا بد أن يتصف بصفات الأخلاق، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أحدكم لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم بالنهار وقائم بالليل مساهدا. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كأن الأنبياء السابقين جاءوا بالأخلاق وفد الموقع لبنة اللي هو الحديث الذي أشار إلى هذا الجانب، فهو جاء قال أنا هذه اللبنة، فمن يكمل الأخلاق الدين الخلق، الدين ذاتك الخلق. فلذلك العالم لابد أن يكون له دور فعال في المجتمع ويكون له تأثير قوي جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. فللعلماء دور كبير، ولابد أن يكون لهم فعلا مكانتهم واحترامهم وتقديرهم ولا بد يكون في تكامل بين العالم والحاكم حتى تسير الأمور على ما يريد الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيك فضل الشيخ محمد آدم مختار مدير الرعاية الاجتماعية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أعزائي المستمعين بانتهاء هذا الرد الأخير نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله أثمان وأيضا فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد وفضيلة الشيخ محمد آدم مختار جزاهم الله خيرا على هذه التوجيهات القيمة التي قدموها لنا خلال هذه الفترة الوجيزة. وفي الختام لا يسعنا إلا نتقدم إليكم بالشكر الجزيل لحسن متابعتكم هذه الحلقة. تقبلوا تحيات أسرتها في الهندسة الإذاعية همبا تهانجيل الإخراج أبكر حسن بخاري وفي تقديم الحلقة عيسى بكر موسى يحييكم حتى ألقاكم في حلقة أخرى موضوع آخر. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مساء الخير بلانا تشات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا الجميله الجميله، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. انا راديو تشاد القاعدين بيتابعونا من 23 ولايه وتشاد القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدتنا ساعه و15 دقيقه بفرحه وسرور ترقوا البلاغات الرسميه العاديه دي ايات الساعه 7:15 دقيقه النشره الدارجيه، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المختلفة والأغاني الجميلة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس يوم 4/6/2026. بخدمنا في طاولة المراقبة شيف دي زونز وجور زونز جور انوي جيم تاروجي، في مكنة الفن الانجينير بلين شيف دي شيف تشويك الفريد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:03 دقيقة في سيديو تروهان اللونة ما في كارتي جبانغاتو كومينا نديو زمارة نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي نسمع فاصل بسيط ونرجع للبلاغة. كم التقنيك
1: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة الهنات رجالة على أجملي والمعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان الهميات رجالة الهميات رجالة الهميات رجالة سيدول الرجالة البلا ما بنقري يا دول الرجالة

0: كذا غرضي
1: يلا
0: بدلنا كذا غرضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطة.
2: مستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان, نوقف الشاعر الكبير سيد الكوب عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم. الشيء الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماء من دي الخلية. أجل عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هنت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. همن مدام فاطمة بكر عندها بكان في كارتيه دار السلام سكسيون 4 إلو دي لو 1. السيد عبدالله جبرين إساخة عندها ترين في كارتيه الرنجاجي سكسيون 4 إلو 34 لو 6. السيد عبدالله باقي حسن سنوسي عندها ترين في كارتيه جينيبور سكسيون 3 إلو 25 لو 3. محمد عبدالله عندها ترين في كارتيه فوندوري سكسيون 1 إلو 54 لو 13. واخيرا محمد عبد الله نفس الشيء كارتيه جينيبور سكسيون 2 الى 109 ولو 8. كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون الديريكتور جنرال ان الكيس ريتريتي سيفيل سي ار سي تي انا تشات بخبر الريتريتي السيفيل بكون الكافين انا ديزيام بانسيون تريمستر 2026 ببدا من يوم 10 جوان يعني يوم الأربعاء الجاي. وفي نهاية تانية بطلب من كل الريتريتي قالي بجو بالليفري هاقوم والفيش عن الكنترول والكفين كمان بكفوم حسب الأسم القايد في الليستة. مضى في البيان الديركتور جنرال أوتمان نجينا. نواصل بالبلاغات. الشيف دي كانتون أنا كدادا اللوان إبراهيم أجد مهدي بخبر السكان هنا كانتون كدادا وكل البلامات هنا كانتون كدادا بكون الأريتي الأين فوق بلاما هارون محمد بلاما نهلي تنغرقموت القرار دا لغو خلاص أنيلي ما في هما بلاما نهنغرقموت وانغرقموت دي قادة من سنة 2008 عشان ده بخبر الشيف دي فيلاج كل البلامات بكون انغرقوموت بلاماها جبرين محمد وانغرقوموت دي بلاماها إما خالة. البلاغ ده مضى فوق الشيف دي كانتون كدادة إبراهيم أجيت اللوان إبراهيم أجيت مهدي. نكرر الشيف دي كانتو أنا كدادا اللوان إبراهيم أجيت مهدي بخبر كل البوبولاسيون سكان والبلامات القاعدين في تراب الكدادا الأريتي المراك الخط فوق بلاما هارون محمد بلاما نغرقوموت القرار دا وقفو لغو مرة واحد ونغرقوموت دي قادم من سنة 2008 عشان ده الهلال الاثنين اللي انغرقوموت بلاماها جبرين محمد وانغرقوموت دي بلاماها إما خالة. القرار ده البلاغ ده مضى فوق الشيف دي كانتون أنا كدادة اللوان إبراهيم أجيت مهدي. واصل بالبلاغات. بلاخنا فرحة جبرين القور بلاما بكاكا جبرين عبد الرحمن جبرين حسن آدم بركة محمد النور هارون موسى محمد جدة أمر مكايلة محمد أحمد حسيني أبكر أجد أبكر حسيني هارون جدة أبكر هارون محمد علي إدريس عبد الرحمن جدة عبد الرحمن محمد حسن جبرين آدم ودنا وجبرين دنا لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناصر إلف اللال مجاورات بعروس أنا ولدتهم أخوهم جبرين القور العروس تبقى اليوم الأنباكر الجيمي والعزومة يوم السب في اللوتة هلي بلاما أبكاكا جبرين قرر جبرين القور بلاما أبكاكا جبرين عبد الرحمن جبرين حسن آدم جك محمد النور هارون موسى محمد جدة عمر مكايلة محمد أحمد حسيني أبكر أجدت أبكر حسيني هارون جدة أبكر هارون محمد علي إدريس عبد الرحمن جدة عبد الرحمن محمد حسن جبرين آدم وجبرين دنا لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بعروس أنا ولاته وأخوهم جبرين القول العروس بقى مباكرة جيمي والعزومة بكرة يوم السب في اللواتة هلة بلاما بكاكا جبرين. مواصل بالبلاغات أخينا ولا جدة وسماننا والجدة وآدم سيد وعبد الله والدوغو لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون العروس أنا ولاتهم أخوهم أخينا ولا جدة العروس يعني تبقى اليوم الخميس والعزومة مباكرة الجمعة في هل الدادل هل البلامة جومبو كانتون الفاس. نكرر أخينا والجدة أسمان والجدة آدم سيد وعبد الله ولا دوغو لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة والهلال المجاورات بأروس أنا ولدتهم أخوهم أخينا والجدة العروس بدأ اليوم والعزومة مباكرة الجمعة في دادل هل البلامة جومبو كانتون الفاس. نواصل بالبلاغات هارون عبد الرحمن لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بعروس أنا ولد عبد الرحمن هارون العروس يكون يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في جوز الفول هله البلامة كيكي. نكرر هارون عبد الرحمن لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة بعروس أنا ولد عبد الرحمن هارون العروس يكون يوم الأحد والعزومة يوم الاثنين في جوز الفول هلا هلا بلاما كي كي. نواصل بالبلاغات تلقى اللوان حسيني القاضي حسيني بشارة حسيني أبخرس حسيني صالح هارون بلاما أبجدة القاضي عبد الله الشيخ دوشوش محمد الحاج أوتمان محمد إيلي محمد شيب أوتمان الحاج أوتمان هارون بنية أشو جدة عمر بشارة عبد الله حسيني عبد اللطيف بنية هارون الضيف الحاج توم موسى دلقاء صبال عبد الكريم دلقاء فيصل جدة الشيخ هارون منيمي المير محمد حسن قلديمة يونس إبراهيم بولو حسيني حسن الصوري محمد إبراهيم أمبدي قنبو التجان حسين رماتة الإمام بشارة يوسف أباي جبرين لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروسنا ولتهم عبد الله صالح هارون العروس يكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في النجيري هدت اللوان هسيني البلاغ ده كان لقينا ساتي نقول إن شاء الله بعد الأخبار بلاغنا 40 عائلة إبراهيم الغالي اللوان إدريس إبراهيم جدة عبد الرحمن إبراهيم محمد عبد الرحمن إبراهيم أوط عبد الرحمن إبراهيم محمد إبيت عبد الرحمن شيخ إيسى جدة إبراهيم محمد إيسى إبراهيم مبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون الصدقة إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم إبيت عبد الرحمن إبراهيم السرقة دي تبقى في هلة أكا الطيني أمباكر الجمع هلة بلاما إبيت بلاما محمد إبيت عبد الرحمن. نكرر عائلة إبراهيم الغالي اللوان إدريس إبراهيم جدة عبد الرحمن إبراهيم محمد عبد الرحمن إبراهيم أوط عبد الرحمن إبراهيم محمد إبيت عبد الرحمن شيخ إيسى جد إبراهيم محمد إيسى إبراهيم ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والهلال المجاورات بكون السرقة هي للأربعين يوم هن المرحوم أخوهم إبيت عبد الرحمن إبراهيم تبقى أم باكر الجمعة في أوكا أم ألوي هلة بلامة محمد إبيت عبد الرحمن الساعة 7:13 دقيقة
0: ما لا سلام لي انا ما ترسلي ازرع لي دناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبط انقذ لي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الامات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن ولدن لي كلهم الرجال يا رجالا ابا كربلا لي دول الرجالا كم بلا مدن ود ما المطمئن التجان دول الرجالا كم من يالبنا سيشيخ لي قريقا

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا شمدرادر هلي تلقادر نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار اللامسائية انت اليوم الخميس يوم 14/6/2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير لمايا لينا كان رأس رسمي هنا لهم الصباح الافتتاح هنا البارك هنا الصداقة تشاد وشين البكان هنا اللعب هنا الإيال الدقاق في العاصمة الجميلة في بلدية هنا ويتم أروندسما. المناسبة كان بقد بحضور هنا أعضاء هنا الحكومة والسفير هنا دولة الشين في تشاد. دكتور هارون كبدي رئيس المجلس سنة الشيوخ استقبل لهم الصباح المنسق الخاص عن الشبكات البرلمانية أنا منظمة هنت الإفاو وحجمعية بما يخص الضمان عن المأكولات في تشاد. الرئيس النائب الأول هنا الجمعية الوطنية دكتور دافيد ويدينغار نغاري مادن قاعد في أكراد في دولة غانا. هناك كمان بشارك في المؤتمر الرابع الدولي الإقليمي الإفريقي البقوس القيم. وتسمو أخبار أخرى. وزارة هند البيئة بالتعاون مع الشركة دولة الشين CNPC كان فتحوا رسميا لهم الصباح البكان هنا الملعب هنا الإيال الدواغ اللي يسموه بارك هنا الصداقة تشات وشين إن في العاصمة الجميلة في بلدية هنا ويتم أروندسما. المناسبة رأسها الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير لمايالينا بحضور هنا أعضاء هنا الحكومة السفير هنا الشين في تشات والأمير هنا العاصمة الجميلة. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد عمر إدريس.
2: الافتتاح الرسمي عن الحديقة هنت الإيال الدقاقة تنكتف في إطار التعاون القايد أم بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية. المساحة هنت الحديقة تقدر ب 12,460 متر وتسمح كمان لسكان هنت العاصمة خاصة الإيال الدقاق بجو وبل أبو يترفهوا فوقها. زيادة لده الحديقة دي تخلي قبلان هن المساحات الحضرية وقوين جهود التكيف مع التغير هنت الوطا. السفير الصيني في البلاد سعادة وانغ زينك قال المبادرة دي تنكتف في إطار الجهود القايدة عن بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية في طورين البنية البيئية الحضرية في العاصمة وقوين استخدام الطاقات المتجددة في كل الأماكن العامة هنت الحكومة. وده الشيء اللي بينسجم مع التحديات المناخية والتنموية اللي بتواجه المدن الإفريقية. كان له وزير البيئة حسن بخيت جاموس أكد بكون المشروع ده بقوي المكانة هنت العلاقات أم بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية. قال المشروع بيمثل نموذج للتعاون الثنائي القادر بترجم كل المشاريع التنموية لإنجازات ملموسة تخدم كل المواطنين والبيئة. وزير البيئة قال الحديقة دي أنجزوها من قبل الوكالة الوطنية هنت الدردر الأخضر الكبير ومولتها شركة CNPC. نذكر في كمالة هنت المناسبة كبير الحكومة رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا فتح رسميا الحديقة هنت الصداقة التشادية الصينية القادة في كارتشي أنجاري في الدائرة الثامنة وده بحضور أدت من أعضاء هنت الحكومة والسفراء والسلك الدبلوماسي وكثير من الضيوف.
1: رئيس المجلس سنة الشيوخ دكتور هارون كبدي استقبل لهم الصباح المنسق الخاص أنا الشبكات البرلمانية أنا المنظمة هنت الإفاو جان ليونار تودي الشخصيات الاثنين كان حجوا بما يخص المسائل المتعلقة بالضمان هنا المأكولات في تشاد. تفاصيل الخبر نسمو مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: عشان يناقشوا في الدور القاعدين بالأبو البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ في قوين الأمن الغذائي والتغذوي في تشاد بصورة خاصة وفي إفريقيا بشكل عام. ده الهدف الأساسي من المقابلة الكان لما رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في راسم المنسق الخاص للشبكات البرلمانية جان ليونارد تواديه. وده ليعرفوا كيف مكانها السلطة التشريعية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في جانب سوين القرار التخصيص والميزانيات بالأخص المراقبة في السياسات العامة ومثلين المجتمعات الكان يختارهم. في كلامه بعد ما مرق من المقابلة المنسق الخاص للشبكات البرلمانية في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو جان ليونارد توادي، أكد في كلامه وقال الأمم المتحدة خصدت بالقرار الكان وافقت فوق الجمعية العامة في شهر 12 سنة 2023 بالدور الأساسي للبرلمانيات، الهو عند دعم أساسي في حققين أهداف التنمية في إفريقيا والعالم. يذكر بكونه المقابلة البيقت أم بين رئيس مجلس الشيوخ ما وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في راسم المنسق الخاص للشبكات البرلمانية قعدوا لمدة حوالي الساعة.
1: الظروف أيوب عبد الكريم، الرئيس النائب الأول هنا الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار نغاري مادين قاعد من أمس في مدينة هنا أكرا في دولة هند غانا، هناك بشارك في المؤتمر رغم أربعة الدول الإقليمية هنا إفريقيا البخص القيم هنا العائلة. تفاصيل الخبر نسمه مع محمد أحمد عبد الكريم.
4: انفتحت في العاصمة حنا غانا أكرا النشاطات حنا الدورة رقم 4 حنا الملمة البرلمانية الإقليمية الإفريقية حول القيم الأسرية والسيادة هنت الدول. الملمة البقت في أكرا دي هي جماعة البرلمانيين عشان يتبادلوا الخبرات والأفكار، وشاركوا في الملمة دي عدد كبير من الشخصيات المهمة الجات من مختلف الدول الإفريقية. الهدف من الملمة دي يحمو البنية التقليدية عن الأسرة الإفريقية إضافة لجوان الهوية الثقافية والمحافظة للمرجعيات، وأيضا يحمو القيم الخاصة بقارة إفريقيا. تشاد شاركت في الملمة البرلمانية دي على رأس الوفد التشادي النائب الأول حنا رئيس الجمعية الوطنية الدكتور أودينغار دافيد، الكان مثلا لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. الجلسات هنت الملمة البرلمانية البقت في غانا وشاركوا فوق عدد كبير من البرلمانيين الأفارقة وأيضا رجال الدين والتقليديين وعدد من الممثلين هنا المجتمع المدني. الجلسات دي رأسا رئيس هنا البرلمان في دولة غانا ألبان سومان كيسانغور باكبين. في بداية المناسبة باكبين قدم نداء لكل البرلمانيين الأفارقة خلي يضمنوا بكونوا القوانين البوافق فوقها في الملمة دي تكون مراية توصف الواقع البتئي إنشاء القارة الإفريقية. في رسالتها القدمة دي تطالب بكونه كل البرلمانيين الأفارقة خلي يرفضوا الأيديولوجيات الأجنبية المن جانبها قيدة تهدد المبادئ عن الأسرة الإفريقية وأيضا تهدد الثقافات عن الأفارقة، وطلب في نفس الوقت من البرلمانيين الأفارقة خلي يقووا التكامل الإفريقي في الجانب الاقتصادي والسياسي لعشان يضمنوا السيادة الكاملة عن القارة الإفريقية بطريقة عديلة. بعد ما شال الكلام النائب الأول عن رئيس الجمعية الوطنية التشادي الدكتور أودينغار دافيد وكلم بالقيم الأسرية القوية عن القارة الإفريقية وحذر الشعب الأفريقي من الخطورات المتكررة القيد تعازي إفريقيا وتخليها تكون هدف عن فقدان هويتها باسم عن العولمة. تقريبا ممثلين من 20 دولة إفريقية جو في أكرا عاصمة هنغانا لعشان يشاركوا في الملمة البرلمانية الإفريقية. الأصوات ارتفعت وفوقها رسائل هنا تضامن البوصف التأكيد بأهمية التعاون البرلماني وكل مكي كلموا بصوت واحد حول القواسم المشتركة الماشية لقدام في نفذان القوانين الإفريقية ومبادئ هناها، وأيضا يكتب القوانين دي من جديد. المشاركين في الملمة البرلمانية الإفريقية اتفقوا أيضا حول التنسيق التنوع هنا الثقافات الإفريقية، وده يكون بطريقة عديلة عشان يتماشى مع التغيرات اللي بتحصل. نذكركم بكونه الملمة البرلمانية البقت في أكرا دي تكون خطوة أساسية جديدة تخدم المصالح هنا التعاون البرلماني الإفريقي وده حول القيم الأساسية اللي بتوصف الهوية عن القارة الإفريقية.
1: محمد أحمد عبد الكريم المدرسة هنت يا الدقاق العساكر هنتشات كان نظمة الأمة الصباح حفلة هنا نهاية هنت السنة الدراسية 2025-2026 ومعها بيجي قسمين هنا شهادات وجائزات للطلبة وده في نهاية هنت السنة الدراسية المناسبة بيجت بحضور أنا القائد العام الخاص سنة كبيرة الدولة مسرح لرئيس الجمهورية اللي هو الجنرال رمضان إردوغو. نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. الوزارة هنت الصحة العامة بتعاون مع شركاء بدت رسميا لهم الصباح الحملة هنت التطعيم ضد المرض هنا الشلل في المركز هنا الصحة هنا كارتيه أترون بداية هنت العمار كان رأسها الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم. تفاصيل الخبر نسمه مع حجح وحبيب عمر.
5: دي الخطوة اللي بتساهم في حماية الأطفال الأمور من 5 سنة وتهد من المرض حنا شلل الأطفال وبتقوي الجهود اللي بتودر المرض في دا بدت عملية هنت التوئية في المركز الصحي حنا هارة أترونا القاعد في الدائرة رقم 7 وهي حملة هنت التطعيم حنا شلل الأطفال المندوبة العامة هنت الحكومة جنب بلدية أنجمينا أمينة كوجانا في كلامة شددت في ضرورة الحماية هنت الأطفال من المرض حنا شلل الأطفال لأن الأطفال هم مستقبل حنا البلد. أمينة كوجانا طلبت من الكوادر هنت الصحة والشركاء خلي يكتروا الجهود هنت التوئية وحماية هنت الأطفال وكم من جانب ممثل حنا منظمة الصحة العالمية وممثل حنا مجموعة روتاري كلوك الهم نجها البتدأم في نجاح حنا الحملة قال نجاح حنا الحملة دي بخص الكثيرين لأن حملة هنت التطعيم هما مسؤولية هنت الخدامين في جانب حنا الصحة وهيدهم بس ولكن هي مسؤولية مشتركة ووطنية بتطلب الجهود هنت الكثيرين. في وقت فتحان للحملة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قدم نداء لأبهات الإيال وأمهاتهم قال لهم خلي يفتحوا الدرب عشان يحموا إيالهم.
6: نطلب منكم الأولاد الأطفال دولة تسلهم وسهلوا للكوادر الصحة الأساس للإيال دولة يدوم الأدوية دي لأن الأدوية ساكن يعني تقضي وتحمل الأطفال من أمراض الشلل وبلاش ما يكفوك. البند الثاني بدوه الفيتامين الألف يعني ده بيرفع للطفل بحميه من العمى وبعدين كذلك في أدوية ضد الدود ده كله لو الصغير يشربه بيدافي إليه وبيخليه يعني بيكبر. لكن هنا نطلب منك شنو؟ لازم تسهل الأمور للناس الصح. لو كان جو في بيت أفتوا منه البيت أرهبوا بهم وسلوا يالك ده وسائل الحكومة بعتها بمشاركة الأخوان لأن الطفل ده متعرض لكل الأمراض وصغير رخص ولو كان الدواء ده أدوته ليا بدافي ليا لأن الآن في الرأي العالمي الأمراض انتشرت كثيرة عشان كده أطفالكم سلوم لأن ده مستقبل البلد.
5: نذكركم بكونه خدمات هنت الحملة التطعيم ضد الشلل حنا الأطفال بتخدم لمدة حنا 3 يوم.
1: أجهوا حبيب عمر. آخر خبر الوزارة المكلفة بالبيئة كان نظمت ورشة واحدة انت تربية تخص البيئة بداية انت العمار رأسها الأمين العام النائب هنا وزارة انت البيئة يوسف محمد. تفاصيل الخبر نسمه مع فاطمة عبد العبركو.
7: عشان يواجهوا التحديات البيئية المتنوعة بقت ورشة عن العمل الوطني للتربية البيئية في بلدنا تشاد. بالمناسبة دي كلم ممثل عن التربية الوطنية وترقية المواطنة علي عبدالله محمد قال التعليم ده شيء مهم ليفهم فوق استراتيجية حنت الطوارئ البيئية. كلم ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة في تشاد أنيش أي أكي قال الأطفال والمراهقين والشباب هم ديل بس الفئة اللي بيتأثروا مع التغيير المناخ في وقت هنتزايد موجات الجفاف الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة. عشان ده خلينا نمتو أهميةها نقوان التربية البيئية اللي هي تعتبر من المميزات الأساسية للتوئية وبناء قدرات على الصمود. في كلمته الافتتاحية للورشة الأمين العام النائب لوزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة يوسف محمد أدوي قال الشباب قادرين على تأثير على السلوكيات وتوجيهه وهم يمثلون المواطنين هنا عن باكر، بس لكن هم فاعلين وقادرين في تأثير على السلوكيات داخل الأسرة والمدارس والمجتمع. نذكر بكون الورشة دي بتوصل لمدة هنا 3 أيام.
1: شكرا فاطمة عبدالله بكوز المستمعين في الاستوديو الساعة 7:30 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختم هاني ذكركم بكون الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير اللمايا لنا فتح رسميا علوم الله صباح الباركان الصداقة شات وشين البكان البلعب فوق الإيال الدواكني في العاصمة جميعنا في بلدي هاني ويتمار نسمة المناسبة بحضور هنا كثير من الأعضاء هنا الحكومة والسفير هنا دولة شين في تشاد. الرئيس أنا مجلس أنا الله شيخ دكتور هارون كبدي استقبل اليوم الله صباح المنسق الخاص للشبكات للشبكات أنا البرلمان هنا المنظمة هنا الإفاو جان ليونار تودي وحدماي بما يخص الضمان أنا الأكل في تشاد. الرئيس النائب الأول هنا الجمعية الوطنية دكتور دافيد ودينغار غريم هادين قائد من أمس في مدينة أكرا في دولة هنتا غانا كان شارك في المؤتمر رقم 4 عن البرلمانيين الأفريقيين هنا إفريقيا البقوس القيم. وصمت أخبار أخرى هذه النشرة كتب لكم محمد عمر إدريس محمد أحمد عبد الكريم عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم حاجة حوا حبيب عمر وفاطمة عبد الله بركو قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تويكي ألفريد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أصير سمعة الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدارجية نرجع للاستوديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. تعلن المشيخة عند الطريقة التجانية في جمهورية تشاد بكونها هي تبدأ بالمهرجان الأسبوعي عن التبصير والتوحيد الأمة التشادية، والمحاضرة بخطوة تيت إنوان ياتو هو الشيخ أحمد بن محمد التجاني وشنو أقوال هن العلماء، وده بقدم فضيلة الشيخ الغالي خليل عمر التجاني. ببقى باكر الجمعة 19 ذي الحجة 1447 هجرية الموافق 5 شهر 6 2026، البكان زاوية الشيخ القوني شرف الدين إشقر، ده في كومينة نكتر من رسمها في شهر 50 قريب ما تري أساس. وكمان المشيخ انت طريقة التجانية تسوي الوظيفة انت الأصر الجمعة في الزاوية، والمحاضرة تبدأ بعد صلاة المغرب مباشرة والدعوة عامة. نواصل بالبلاغات. بلاغ أنا فرها دليقان لوان حسيني القاضي حسيني بشارة حسيني أبخريس حسيني صالح هارون بلاما أبجدة القاضي عبد الله الشيخ دشوش محمد الحاجة أوتمان محمد إيلي محمد شيب أوتمان الحاجة أوتمان هارون بنية أشو جدة أمر بشار عبد الله حسيني عبد اللطيف بنية هارون الضيف الحاجة توم إيسا درجة صباح الله عبد الكريم درجة فيصل جدة الشيخ هارون منيمي المير محمد حسن قلديمة يونس إبراهيم بولو حسيني حسن الصوري محمد إبراهيم أمبدي قنبوت جاني سير رمات الإمام بشار يوسف أباي جبرين لوم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بعروسنا ولتم عبد الله صالح هارون أرصب يوم السبت والعزومة يوم الأحد في النيجيري هلي ديليجي اللوان حسيني. واصل بالبلاغات. بلاغنا فرحة بلاما آدم محمد بركة إما آدم بركة بلاما آدم بركة وسمان أخي محمد هارون توم محمد محمد هارون توم محمد شدي هارون محمد جدي هارون دلقات جدي حسنة هارون آدم جيا عمر محمد الرئيس حسنة قنبو محمد آدم جيا إلي محمد يايا مكايلا فريدي حامد قنبو يايا محمد جدي إدريس بكر أجد جبرين فكي أبكيري عبد الرحمن هارون معلم هارون حامد إبراهيم السليكة جدي موسى لهم الفرحة ببلغوا لدلقات جاني إلي أخي موسى أبقج أتيم وشباب نكاكا إبراهيم مطر أبقج ألي رمات تكزي وشباب نلمر تلقى عبد الله آدم إما آدم كيسة وشباب نكيسة هارون مكايلا الشيخ ولا إمر جيمي محمد وشباب نمصابري بلام جدة وخيانة في كلوتي مالم جيمي قنبو إدريس وكل شباب نبلتيات تلقى إدريس عبد الله فريدي الدوك تلقى إدريس إما الحاج هارون جرمى أبا صالح وشباب نطاميات توم حسن جبرين حسن وشباب نيجيريجي جرم إيسا جدة بشي بوتان جدة جبرين خرسة إيسا عبد الله وشباب نمدوان إيسا محمد وشباب نيجيقيني الحاج انجوغيو صالح جرم دلقي محمد تبشير وشباب الفوات حسن دونغوس عبد الله قنبو وشباب الضباء الرئيس كبشي الجلابي هارون هارون ولد الكبير كفتر أنكالي آدم جبرين وشباب مرميات بلاما محمد إدريس إيمد وشباب مقرقف بلاما آدم وشباب جمتنقة القون إبراهيم في كدنجر آدم جبرين مكايل عبد الرحمن وشباب أم الخيري كفتر حسنة محمد الزين بلاما أخي وشباب الجزيرة بلاما سيدية مصري حسنة بلاما محمد دناء أحمد يحيى الرئيس محمد تاشونكو بكر سياقة أبكر عبد الله أحمد مكايلة أبو نجة توم مكايلة يحيى قرقور محمد عبد الرحمن نفريدي رمات دودو والشباب اللبانات محمد تجيمي عبد الرحمن نجيمي إيسا والنانا بلاما إيسا وشباب نيمود السقورة أبكر خالة وخيانة في دلكينة محمد توما محمد جدة وشباب نجيتو هارون ولد السوق محمد تبيني وشباب نمبلولي جرم خالة القتري حسيني عبدقين أبا كبير جدة بلاما محمد في الشابة أشنو قنبو وشباب من الشوفل عبد الله حسن إما والجين الرئيس إيجال آدم حسن وشباب من كركم أسلة حسن ساكن وسمان الدينيني جبرين آدم بلاما أبونا وشباب من مالو عبد عبد الله خالد تراب وشباب من مشاقة جلقي موسى في الدقيل
جدة حسيني وخيانة إلي تجاني موسى إما سيد ولد الحاج دلقي بول أكا بلا مصالي أحمد دولة في الرنجاجي بلا محمد زرقا وكل جمعيتا في قلمي عمر عبد الرحيم وكل خيانة في أجالي حسين صالح وكل خيانة في باقيم الحاج والتور عبد الله التوم الحاج محمد حسنة الإمام ما آدم ما علي عبد الرحيم ما هارونة القوني إيسى إبراهيم هارونة ولا ديدا رمات إدريس أمين نقجة بلا مشونكو الحاج محمد حمدان والموسى كلهم قديم في جمينا ولكل الأهل البر والداخل بعروسنا ولتهم جدة محمد آدم العروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في كركم بنسيت اللي تبلام محمد آدم بركة واصل بلاغات بلام حسين وثمان في الدقيلة الدبة لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل بعروسنا إيالة الاثنين إبراهيم حسين وثمان وأثمان حسين وثمان العروس يكون يوم السبت والعزومة يوم والعزومة نفس اليوم في الدقيلة الدبة اللي تدلقي حسيني أثمان دلقي حسين أثمان في الدقيلة الدبة لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي وعروسنا إيالة الاثنين إبراهيم حسين أثمان وأثمان حسين أثمان العروس يوم السبت والعزومة نفس اليوم في الدقيلة الدبة اللي تدلقي حسيني أثمان بلام القاضي محمد الحاجة حسيني وموسى علي القاضي محمود القاضي محمد القاضي لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا ولتهم هارون القاضي العروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في ليبيا الجماهيرية اللي بلام القاضي محمد بلام القاضي محمد الحاج حسين موسى علي القاضي محمود القاضي محمد القاضي لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا ولتهم هارون القاضي العروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في ليبيا الجماهيرية اللي تبلام القاضي محمد هارون علي المعروف فرانكو وزوجي تحوى أجوز نقول علي موسى علي آدم علي الحاج علي حسن علي ديليجي الجابر الجبرين لهم الفرحة ببلغوا للرئيس بشير بركة وكل جمعيته الرئيس جدة ولا بنية وكل جمعيته الرئيس قاقي آدم وكل جمعيته وكل شبابه شباب ابو الطلوالي دلقي عبد الله جبرين وكل جمعيته سلطان ميت جبرين وكل شباب نسولي سلطان بكر فلاتا وكل شباب فرشة الرئيس ادم يونس وشباب شهر 40 الرئيس الاسامبلي اخي بيقرونا الرئيس ارجوان الاسامبلي ابا دودو وكل جمعيته الرئيس حسن غومبو وشباب كركم بنسيت الرئيس كبش جيمي وشباب مرمي الكونسيي جلابي مؤمن وشباب مرمي دلقي محمد تبشير وشباب من فوات ان الفوات الرئيس محمد تولى كوري وشباب من اللوتة الرئيس جيمي عبد الرحمن وشباب من شينفري الرئيس محمد تبركة وشباب من بلتي دلقي جيد تولى نانا عبد الرحمن نجيمي وشباب من امور السقورة ببيتي صالمات وشباب من الكدو موسى إما وشباب من الرنجاجي إدريس جبرين وشباب من بربيطي الرئيس عبد الرحمن وشباب من أبرجة الرئيس جمال حسن وشباب من مسنيني الرئيس حسن جلم وشباب من مكنجو الرئيس توم يايا وكل بناته الرئيس أمية أبتشا وكل بناته الرئيس فاطمة جيمي وكل بناته الرئيس كاكا محمد وكل بناته الرئيس أجد علي الرئيس خديجة صالح وكل بناته الرئيس إيا آرا علي وكل بناته الرئيس ماريا يونس و تكون مريم يونس وكل بناته الرئيس مريم ما ام بي اس وكل بناته الرئيس سادية وكل بناته الرئيس انا رئيس جميزي او رئيس جميز الرئيس جميزي وكل بناته انا جروب استفاق الكونسيير ام ابو محمد وكل جماعته في كنجو ولكل الاهل البر والداخل بأروس انا ولاتهم ادم هارون المعروف بادم توري عروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في كاتيه جيقولي المهنة اللي تدلقي الجابر جبرين واصل بلاغات إيسا أجد إدريس أجد حسن أجد أمر أبكر محمد أبكر ديدان أبكر بلام جبرين ديدان دينا ضهية ياسر علي آدم مدنا أمر موسى بلام هارون جبرين بشارة جبرين دلقي موسى جبرين محمد راتب حسين آدم هارون حامد يا عمر محمد طاهر دقم أبكر لوم الفرحة ببلغوا لصالح آدم
البوادي جدة بلامة بركة عمر حسن حسن محمد علي أبكر أبخريس حسن راتبة دنة بركة محمد جبرين يايا إدريس أريم يوسف أبدو غوني وكل أخيانا في قلمي رماد أبكر وأخيانا في أمضهير محمد عبد الكريم محمد عبد الكريم ودنا محمد عبد الكريم ودنا في البشير جدو ولا هوا في فولغا أبشاني غنبو في أركايا حسن آدم هارون آدم موسى آدم عمر حسيني في جنيني غنبو ولا مندو في جوم أحمد موسى في أنتوكسون عبد الله محمد في كليسم شيخ بكر عمر الغوني أجيد ولكل الأهل البر والداخل بعروس أنا أخوهم دنا أجيد على عرس كون يوم السبت ولازم من أحد في مسيل بكومة هليت الدلقي موسى جبرين

واصل بالبلاغات بلاغ نوفا حسين إدريس المعروف بجدو جبرين إدريس عمر إدريس أحمد حسين صالح عبد الله حسين حسن حسين حجة أم سلالة أم المرحوم فاطمة محمد مليك برمى إيسا عبد الرحمن

إبراهيم أحمد محمود النور عبد الله النور محمد أحمد عبد الكريم محمد الإمام مؤمن إدريس قربة بلاما آدم عمر النيجيريجي بلاما حامد حسن وكل جمايتا في مالين بلاما جبرين الغوني وكل جمايتا في المر في مر النسوان بلاما عمر أبكر في باسا بلاما محمد فروة وكل جمايتا بلاما محمد خرسة وكل جمايتا في كوريسا سب الكتابة بلاما ضي سمعين آدم حسنة بلاما صالح أحمد أجيد أبكر رفلاتي بلاما أبكر التمير محمد حارون وكل جمايتا الإمام مبدو وكل جمايتا في يروى بكتبة إدريس الجوني وكل جمايتا في نجمين الكدو بلاما آدم الشريف بلاما أبا ألي فلاتي وكل جمايتا في مسكبو بلاما كوشا أحمد بلاما فكي محمود بلاما عبد الله توم بلاما أبكر بليغاجي الشيف دو كانتون إبراهيم أجيد مهدي وكل جمايتا الشيف دو كانتون هارون أبالي وكل جمايتا الشيف دو كانتون كشلة دنديني وكل جمايتا الشيف دو كانتون مهدي كشلة بخاري وكل جمايتا الشيف دو كانتون هنا دركوكا اللمين علي سليمان وكل جمايتا الشيف دو كانتون مدوغو شيقيفة محمد تموسى وكل جمايتا ولكل الأعلان دوكوتي أبزريغا كوروري الجوب جمالك جمالك كنجرو برالا والأهل البيدين والقربين البر والداخل بوفاة أخوهم وأبوهم وأمهم وزوجهم الحاج إدريس حسين مات اليوم الخميس والسرقة تبقى أم بكرة يوم السبت في دار السلام في بيتنا الحاج إدريس حسين الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بلاغات بلاغاتنا للفرحة. الحاج عمر علي مصطفى توم مصطفى سيد محمد آدم محمد هارون رمات رمات هارون محمد تدنا عبد الواحد آدم محمد تطاير حسن شين محمد لوم الفرحة ببلغوا لدوغو أجيد بكر أجيد توم خرسة تمان خرسة محمد يونس جبرين محمد إيمة خرسة الحاج خرسة وشباب في نجية وصغيري محمد عبد الله عبد الرحمن موسى محمد هارون وشباب في نمشيطيري موسى قندي توم محمد سيد عمر إبراهيم هارون أخي عبد الله عبد الرحمن جيمي محمد جيمي جدة ولا نانا الرئيس علي الرئيس عبد الرحمن شمبي عبد الله آدم جبرون الديري بلاما إيسا وشباب في نمود السقوريات مصري حسنة هارون حسنة بلاما سيدية الرئيس محمد شنكو عبد الله دناء رمات دودو قرقور محمد بكر سياقة وشباب من اللبانات إبراهيم عمر جلد محمد الرئيس حسنة قنبو محمد صالح سمعين إدريس أنجيكير عبد الله آدم عبد الرحمن فريدي حامد جد حامد وشباب من كركم بنسيت بشير محمد وشباب من مدون الرئيس إبراهيم بشير صالح جرمة علاج أنجوجيو وشباب من الفوات أنجوغيو جيمي إما بلاما محمد جبرين أخي وشباب من المقرقف أب نصيب آدم بني قجة عمر محمد حسن دنقس وشباب من الضباء عمر كونغولي موسى خالد أب بكر إيمد وشباب من اليمن محمد إدريس تربيل مكايلا عمر كجي هارون ولا كبير قديو هارون آدم علي أجد أب بكر محمد تجد آدم جبرين أبو أمين آدم مكايلة جد عمر الحاج موسى يايا عبد الكريم جوقان دناء جيمي وشباب من مرميات آدم عمر حسين جيمي أزرق جبرين هارون محمد الشباب من الطويل محمد ضهية يايا قجة جد محمد حسن إيسا محمد قجة عمر أنجني مؤمن هارون قنبو هارون إيسا هارون دودو الحاج دناء الحاج موسى الحاج فكي مؤمن وشباب من المغرب بوكا موسى وشباب من القرنفلة بلاما جدة فكي دنا آدم محمد عبد الواحد كويسو عبد الواحد مكايلة مينا محمد أتيم إدريس أتيم دنا محمد دنا كبير قلديمة علي عبد الله وشباب من قريطة الرئيس موسى إدريس قلديمة فلاتي هارون أحمد حامد إما حسيني إما وشباب من الشقيق فكي موسى مرسال لخميسة قلديمة جدة أبا جدة موسى وشباب من إجامة محمد جدة آدم محمد وشباب من خشخشة إيسا صالح آدم صالح توما بكيري قربة جدة محمد

gujja ele gujja isa danna wa shabab nin jammaina diga libe jibrin iseni abkar rakhala muhammad emma emma muhammad muhammad ta suleiman rakhis adam ngabtu jidda abdurrahman na jibrin abdullah abdurrahman dogoto mursal jarma algaw jarma jidda jibrin na jibrin hiseni dabuga jibrin mamadiye dabuga abdullah jarasa kusa dagal muhammad tademba muhammad tajidda danna jidda suleiman na jidda ab adam suleiman musa jidda akhaya musa jidda hasana muhammad khala blama jibrin goro wa shabab ni dalakena hasana muhammad abdurrahman abdullah hasana muhammad isa algoni wa shabab ni dalakena ankawar afwan بلام عبد الرحمن مصطفى محمد عبد الله محمد ادم محمد عيسى عبد الرحمن عبد الرحمن ابو سكين هارونا ابو النيني سمب ابراهيم ادم اتيم وشبابنا اردبي ابو عبد الرحمن هارونا بشاره ابو موسى محمد محمد تاولد الرئيس ادريس دنا فكي دنا ملي مسيني دنا دنا بكر رفل جمومين اخونا مومن حسنا موسى بلام ولا ايلي ايلي مومن دغلوش هارونا حامد الفضاي ايمت بكا محمد جد هارون وشبابنا مردو ادم محمد محمد ادم وشبابنا البيضه هارون سوق جبرين اخاي جد اخاي موسى اما اجد مكايلا وشبابنا بلولي بلا ما درم جبرين الدروش جد وشبابنا بلوليات حامد حسن عمر جبرين ايمت محمد احمد موسى ادم اخاي وشبابنا الشابة الجوز عم بدي جدا جدا جيمي محمد ولا علي وشباب نندلوا هارون عبد الله محمد اوكاي وشباب ندوقي عمر محمد وشباب نجرما رمضان جرما توم جرما اخي جوجا عمر عبد الله وشباب الشاب امبريا هارون عبد الرحيم كوشي جبرين احمد تكوشي عثمان ادم اشنو غومبو وشباب نتشوفل صالح جبرين محمد تاجد يعقوب دان رمات موسى الامام محمد جيمي وشباب نفني بكر سيد اما موسى مالي محمد حسن عبد الله القاضي احمد موسى عفوا ادم بكري وشباب من هميضي تاميد ادريسا كندي جبرين الجوني رماد عبد الرحمن جرما جيلي انغونيا جرما اوريل كندي وشباب من افني رئيس هارونا خميس محمد ابيسو دينيني محمد موسى عيسى وشباب من بيدي ادريس عبد الرحمن حسنا كمسلوم محمد يوسف وشباب في مدينة عباس محمد إبراهيم مساكن جبرين ساكن إبراهيم معجدة بوكاسا موسى هارون نكاس محمد توم يوسف محمد جبرين أبكر توم جيم عبد الرحمن أبو إيسا أبو إدريسا وشباب في ننجيتو كتشو محمد دنا خرسة عمر عثمان محمد هارون محمد جبرين جبرين ياسين حسيني رضي عبد الله حمدان توم عثمان ادم ما خرسة جبرين ان جدة ابا جدة سائر عبد الرحمن الشباب من رضينا بلا ما اخي اخي الزين تجاني الزين محمد الجامي وشباب من الجزيرة شد كيار وشباب من كلكلايا عبد الرحمن حامد حامد بكر الشباب من مسكيني عبد الله الجدة بشار عثمان محمد عثمان عيسى عثمان ادم محمد دلالي هارونا بيبي هارونا حسن الشايب محمد هارونا صالح هارون الزاكي موسى هارون انغرسو دنجمي اساق حسن ابا عيسى ابشين اشيني اجد ابتشو ابشو في نجمينا بأروس انا ولدتهم واخوهم توم عمر الاروس يكون يوم السبت والعزوم يوم الاحد في جداده اللي تبلام محمد زغلو كانتون كتاده باقي لنا دقيقتين وبلاغات طوال ما ندري نكملهم نحاول نقرو والباقي ان شاء الله نخلو باكر نحاول نقري في 3 دقيقة اذا امكن بركة موسى هارون موسى شيب موسى هارون صالح إفين صالح جبرين بركة رمات جبرين بكر يونس دني يونس دنا جبرين عبد الرحمن بركة محمد صالح بركة أحمد جبرين يونس جبرين دودو جبرين الشيخ هارونا رمات هارونا أحمد أبكر
Angupto Gurunaka Umar Musa Ibrahim Musa Haruna Musa Ashekh Jibrin Muhammad Takaftara Dan Ibrahim Makaila Tani Idris Hasana Gujja Hasana Adam Jabre Haruna Hasana Alhaj Yunus Abdul Qadir Yunus Suleiman Muhammad Isa Muhammad Ifen Yunus Muhammad Harun Ramat Danna Jibrin Adina Ashu Dina Al Imam Abdurrahman Dina Hasan Ibrahim Ramat Idris Abdullah Musa Ahmad Ambati Jimmy Ramat Adam Tom Ajit Ifen رمضان بشارة لوم الفرحة ببلغوا لبكري عبد الرحمن لآدم جبرين بشارة كبة صالح دينيني محمد أحمد أجد أجد إبراهيم الشباب في الطيور محمد حسين حسين هارون شايب أحمد آدم حسيني دلقي أمر قنبو صالح جرم جبرين والشباب في النوارة حسن أجد هوا اللوان حسن محمد دلقي فيصل أمر ولا هوا والشباب في الشوائل دلقي صب الله وكل أخانا في معلومة دلقي اللوان حسيني بلام عثمان محمد آدم محمد أشو جدة وشباب في النيجيري كشتي أحمد أنجني محمد وشباب في أدا محمد كوشي أدو عبد الرحيم جدة محمد غومبو دودو رامات كويس جبرين آدم جبرين جبر جبرين وشباب في نجقيمي بلاما أخي ميزونغو رماتا وشبابنا التونة موسى آدم آدم بشارة عبد الله تيغو سيد كشلا وشبابنا جقيمة جقر حسنا آدم محمد وشبابنا قليسنا محمد يونس هارون محمد وشبابنا مهاجر الرئيس حسنا محمد حسنا وشبابنا انجقدي بشارة دودو نصر عبدو وشبابنا البيطات نمر أبونا عبد الله آدم أخي رمات بلاما أحمد مريم رمات وشبابنا كليمي الشيخ جبرين آدم أمر آدم في كلمة التمرة بشارة محمد قربة محمد وشباب من الشوائل من الشوائل قسمت ولكل الأهل الأخوين والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل بأروسنا ولتم أخوهم بركة موسى لرسكن يوم السبت والعزومة يوم الأحد في أنخر هديد بلامة بركة الشيخ البلاغ باقي فوق ممكن 15 ناس إن شاء الله يقولوا لكم أم باكر الوقت تم سادة قد والإشارة بكت خلاص تك تك تك كملنا نخلوا البكان لزملائنا اللي بجي بكلم لكم بكلام فرنسية مع زميلكم وكوي خدمانا في طاولة المراقبة جيم تاروجي في مكنة الفن شوكي الفريد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني سين رمات أبيض نقول لكم أقود وآفي هنا جمال الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بآفي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. دشن رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا حديقة صداقة تشادية الصينية الكائنة بحي جاري بالدائرة الثامنة. الهديقة تأتي لترفيه الأطفال، وذلك كان بحضور عدد من أعضاء الحكومة. محمد عمر إدريس.
2: يأتي تدشين هذا الفضاء العمومي في إطار التعاون القائم بين تشاد وجمهورية الصين، حيث يمتد المشروع على مساحة تقدر ب 12,460 مترا مربع، ويهدف إلى توفير متنفس ترفيهي للسكان، فضلا عن المساهمة في إعادة تأهيل الساحات الحضرية المتأثرة بالتدهور البيئي وتعزيز جهود التكيف مع التغير المناخي. السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ زينغ ذكر أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية البيئية الحضرية في العاصمة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في المرافق العامة، بما ينسجم مع التحديات المناخية والتنموية التي تواجه المدن الإفريقية. وزير البيئة حسن بخيت جاموس أكد أن المشروع يجسد متانة العلاقات بين تشاد والصين، معتبرا أن المشروع يمثل نموذجا للتعاون الثنائي القادر على ترجمة المشاريع التنموية إلى إنجازات ملموسة تخدم المواطنين والبيئة، موضحا أن الحديقة قد أنجزت من قبل الوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير بتمويل من شركة CMPC مع اعتماد مجموعة من الحلول البيئية والتقنيات المستدامة. هذا ووفقا للقائمين على المشروع، فإن الحديقة تسهم في تعزيز التنوع البيولوجي والحد من ظاهرة الجزر الحرارية داخل المدينة من خلال توسيع الغطاء النباتي، كما تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية عبر نظام كهروضوئي.
1: وعقب تدشينه رسميا لهذه الحديقة، عبر رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا بالتالي، نتابعه بترجمة وصوت علي بشاري.
3: La cohérence de coopération, d'amitié et de fraternité qui existe entre la Chine et le Tchad.
4: مرة أخرى نؤكد على تماسك علاقات التعاون والصداقة والأخوة التي تربط بين الصين وتشاد. كما تعلمون، فإن رئيسي الدولتين تربطهما علاقات خاصة جدا، علاقات ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وما قمنا به الآن من افتتاح ليس إلا جزءا بسيطا من هذا التعاون الديناميكي القائم بين البلدين، ولذلك فليس من المستغرب أن تقدم جمهورية الصين الشعبية التي كانت دائما إلى جانب تشاد هذه الحديقة للترفيه والتسلية لأطفالنا، لأننا نفتقد كثيرا مثل هذه المساحات في عاصمتنا التي هي عاصمة جميلة جدا، مدينة جميلة، لكن للأسف ينقصها مساحات للتنفس. وهذه الحديقة تأتي إذن لتمنح المدينة نفسا جديدا. كما لاحظتم قبل قليل، الأطفال بدأوا بالفعل باللعب والاستفادة منها، بدلا من أن يتجول أطفالنا في الشوارع سيأتون للترفيه هنا في هذه الحديقة. لقد قمنا أيضا بزيارة عدة مساحات مخصصة للرياضة ومخصصة أيضا لألعاب أخرى، وطلب من الشركة المنفذة ووزارة البيئة مضاعفة مثل هذه المساحات. كما أود أن أشكر أولا السلطات الصينية على التعاون الجيد جدا القائم بين أفريقيا والصين عبر الفوكاب، وهو منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وباسم الشعب التشادي وباسم رئيس الدولة الذي هو رئيس الدبلوماسية على مستوى القمة، تلقيت هذا التكريم من دولة الصين. لم أفعل سوى تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية التي أعطاني إياها عندما ذهبت إلى الصين، وبالتأكيد هناك عملت تحت الرؤى المستنيرة لرئيس الجمهورية لتنويع علاقاتنا مع جمهورية الصين الشعبية، لجعل العلاقات القائمة بين تشاد والصين ديناميكية، ووضع العلاقات بينهما في قمة جميع العلاقات. لقد رأيتم بلا شك عددا من التطورات في العلاقات التي غيرت تماما العلاقات بين البلدين، كما أن مستقبل العلاقات بين الصين وتشاد هو مستقبل واعد. وأنا واثق جدا بصفتي سفيرا سابقا لتشاد في الصين إذ أن العلاقات بينهما ستتطور أكثر، وأنا مقتنع بذلك بالنظر إلى الإرادة الثقة القائمة بين رئيسي الدولتين. هذه علاقات ثابتة، علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة دون تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. العلاقات الجيدة بين الدول قائمة بالطبع على الاحترام المتبادل وعلى احترام سيادة كل بلد.
3: Les bonnes relations sont basées sur évidemment le respect mutuel de la souveraineté de chacun de ces pays.
1: شارك أمس وفد برلماني رفيع المستوى يترأسه النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغان غريمادين، شارك في أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر البرلمان الأفريقي حول القيم الأسرية والسيادية. جرى الحفل بالعاصمة الغانية أكرا. علي عربي حسن.
5: افتتحت أمس الأربعاء في العاصمة الغانية أكرا فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر البرلماني الإقليمي الأفريقي حول القيم الأسرية والسيادة، ويعد هذا المؤتمر ملتقا حقيقيا لتبادل الخبرات والأفكار، حيث يجمع عددا كبيرا من الشخصيات البارزة والمرموقة القادمة من مختلف أنحاء إفريقيا. إنه لقاء قاري ذو أهمية بالغة يهدفه إلى حماية البنية التقليدية للأسرة الإفريقية وتعزيز الهوية الثقافية والحفاظ على المرجعيات وحماية القيم الخاصة بإفريقيا. وتشارك تشاد مهد البشرية وبلد التنوع الثقافي في هذا الحدث بوفد برلماني رفيع المستوى يترأسه النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور أودينغار دافيد غارمادين، ممثلا لرئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولتو جامي. ويترأس هذه الجلسات التي تجمع المشرعين والقادة الدينيين والتقليدين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني رئيس البرلمان الغاني الموقر ألبان سومان كيسانغور باكبين. وفي مستهل أعمال المؤتمر وجه باكبين نداء قويا إلى كافة البرلمانيين الأفارقة لضمان أن تكون القوانين التي يتم اعتمادها مرآة تعكس واقع القارة الإفريقية. وتضمن رسالته دعوة صريحة لرفض الأيديولوجيات الأجنبية التي تهدد بحسب تعبيره الأسس الأسرية والثقافية لإفريقيا، وطالبا في الوقت ذاته بتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي لضمان سيادة القارة بشكل أفضل. من جانب ذكر النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الدكتور أودينغار دافيد غارمادين بالقيم الجوهرية الراسخة للقارة الإفريقية، وحذر الشعب الإفريقي من المخاطر المستمرة التي تحدق بإفريقيا وتجعلها عرضة لفقدان هويتها وسط صخب العولمة الشاملة. تشارك في هذه الجلسات نحو 20 دولة من القارة الإفريقية، وقد تعالت الأصوات في رسائل التضامن لتأكيد أهمية التعاون البرلماني. يقف الجميع متحدين حول قواسم مشتركة تسعى إلى المضي قدما بالميثاق الإفريقي للأسرة الإفريقية وأسسها ووضع صياغته النهائية. كما اتفق المشاركون معا على تنسيق التنوع الثقافي في إفريقيا بشكل أفضل لضمان تكيفه التام مع المتغيرات. مثل هذا اللقاء رفيع المستوى وخطة جديدة مسار التعاون البرلماني الإفريقي حول حماية القيم الأساسية التي تشكل هوية القارة الإفريقية.
1: هنا بالعاصمة نجمينا بحث رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع وافد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بقيادة منسقها الخاص للشبكات البرلمانية جان ليونارد توادي، بحث تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: مناقشة الدور الذي يطلع به البرلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ في تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي بالبلاد على وجه الخصوص وفي إفريقيا بشكل عام، هذا هو الغرض الأساسي من اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بقيادة المنسق الخاص للشبكات البرلمانية جان ليونارد توادي، وذلك للتعرف على مكانة السلطة التشريعية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في إقرار التخصيص والميزانيات، لا سيما الرقابة على السياسات العامة وتمثيل المجتمعات التي انتخبتها. في حديثه إثر اللقاء، المنسق الخاص للشبكات البرلمانية بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو جان ليونارد توادي أوضح بأن الأمم المتحدة قد اعترفت من خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر 2023 بالدور المحوري للبرلمانات باعتباره فاعلا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية بإفريقيا إفريقيا والعالم. يذكر بأن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ مع وفد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بقيادة المنسق الخاص للشبكات البرلمانية استغرق زهاء الساعة.
1: في إطار مساء احتواء التوترات وتعزيز التعايش السلمي بين المواطنين، قام وفد برلماني يمثل محافظتي مايو بيني ومايو ليمي بقيادة السيناتور عمر بن داود بزيارة ميدانية إلى منطقة بيري التابعة لمركز إداري نانجي غوتو، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة في مايو الماضي. عبد العزيز أحمد يعقوب.
7: هدفت هذه الزيارة إلى تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الأحداث الأليمة التي شهدتها المنطقة بتاريخ 20 مايو المنصرم إثر نزاع قبلي مؤسف، وذلك لحث الأهالي على نبذ الخلافات وتغليب لغة الحوار. وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات مباشرة من رئاسة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، تأكيدا على الوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الظروف العصيبة ومواساتهم في فقدان عدد من أبناء المنطقة. وقد ترأس الوفد السيناتور عمر بن داود وبمرافقة عدد من البرلمانيين الممثلين للولاية، حيث قدموا واجب العزاء للأسر المتضررة من الطرفين. وخلال اللقاءات وجه أعضاء الوفد رسائل حثوا فيها الأهالي على التحلي بالحكمة وترك الفتن والنزاعات واحترام المرجعيات التقليدية ونبذ خطاب الكراهية الذي يعد المحرك الأساسي لتفاقم الأزمات، وكذا تعزيز ثقافة قبول الآخر وترسيخ قيم العيش المشترك في المنطقة. وفي ختام الزيارة وتجسيدا لروح التضامن، قدم السيناتور عمر بن داود دعما ماليا للأسر المتضررة من كلا الجانبين كبادرة رمزية تهدف إلى التخفيف من معاناتهم ودعما لجهود المصالحة. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ترأس النائب الأول القائد العام للقوات المسلحة التشادية جنرال يامارغي فيليكس إبي حفل تخريج الدفعة السادسة من تلاميذ مدرسة براعم الجيش، كان ذلك صباح اليوم بمقر المدرسة. مصطفى بشارة محمد.
8: أقيم هذا الحفل تحت شعار التميز والانضباط، حيث تم من خلاله تكريم التلاميذ الذين تفوقوا بنتائجهم الدراسية وسلوكهم النموذجية طول العام الدراسي. وكان أبرز ما تميز الحفل تسمية الدفعة السادسة باسم ناجيتا باي سومال، وهو اختيار يحدث إلى تقليد هذه الشخصية الوطنية. وقد تسلم التلاميذ الإشارات والرموز التي تؤكد انتمائهم إلى هذه الدفعة الجديدة. كما أشاد قائد مدرسة برائم الجيش حسين عثمان حسن بالجهود التي بذلوها التلاميذ خلال هذه الفترة، مسمنا العمل الذي قام به المعلمون والمشرفون بالمدرسة. من جانبه النائب الأول للقائد العام للقوات المسلحة التشادية يامارغي بي فيليكس قال إن الجهود التي قام بها مسؤولي المؤسسة التعليمية قد تحققت كثير من النتائج، كما حس التلاميذ على مواصلة الجهود يكونوا خطوة في الانضباط والمثابرة وروح الوطنية وفقا لاهتمامات الأولياء وتوجيههم نحو المدرسة لتلقي المعلومات الصارمة التي تهدف إلى إعدادهم ليكونوا رجالا قادرين على تحمل المسؤوليات العسكرية والمدنية في المستقبل. باسم التلاميذ عبر ممثل الدفعة السادسة عن امتنانهم السلطات العسكرية والمشرفين وأولياء الأمور على دعمهم المتواصل، مؤكدين التزام زمائلهم بالتحلي بالقيم التي تلقوها داخل المدرسة والعمل من أجل تنمية تشاد. هذا واختتمت الحفل في أجواء من الفخر والاعتزاز، وجسدت مرحلة جديدة في مسيرة هؤلاء التلاميذ برائم الجيش الذين ينتظر منهم خدمة الوطن بإخلاص ووفاء في المستقبل القريب.
1: أطلق وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد التطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك صباح اليوم بالمركز الصحي بحارة عطرون في الدائرة 7 للعاصمة الجميلة. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
9: إنها خطوة تهدف إلى حماية الأطفال دون السن الخامسة من الشلل وتعزيز الجهود الرامية في القضاء لهذا المرض، فقد انطلقت بالمركز الصحي بحارة أطرون بالدائرة 7 حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجيانا. في خطابها شددت على ضرورة حماية الأطفال باعتبارهم مستقبل البلاد، داعية الكوادر الصحية الصحية والشركاء إلى مضاعفة الجهود للوصول إلى جميع الأطفال. من جانبهما ممثل منظمة الصحة العالمية وممثل مجموعة روتاري كلوب باعتبارهم الجهة الداعمة فقد أكدا إلى أن نجاح هذه الحملة يعتمد على التزام الجميع، لأن حملة التطعيم ليست مسؤولية العاملين في القطاع الصحي وحدهم، بل هي مسؤولية مشتركة وطنية تتطلب تضافر الجميع. هذا ولد إطلاقه للحملة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، وجه نداء للآباء والأمهات بحثهم على جلب أطفالهم لضرورة أخذ اللقاح.
10: نطلبوا منك شنو؟ لازم تسهل الأمور للناس الصح. لو كان جو في بيت أفتوا منه البيت أرهبوا بهم وصلوا يا دواء سهل الحكومة بعتها، لأن الطفل ده متعرض لكل الأمراض، ولو دواء ده أدوتوا ليا بدافي ليا.
9: هذا وأن أعمال حملة انطلاقة التطعيم ضد شلل الأطفال تستمر لمدة 3 أيام.
1: افتتح الأمين العام النائب لوزارة البيئة الصيد والتنمية المستدامة يوسف محمد بدوي أعمال الورشة الوطنية حول التربية البيئية في تشاد. الورشة جمعت مشاركين من وزارة التربية الوطنية والشباب والبيئة. محمد موسى أحمد طاهر.
11: في ظل مواجهة التحديات البيئية المتنوعة من خلال التربية البيئية المناسبة، تجيء مناسبة تنظيم الورشة الوطنية للتربية البيئية في تشاد. في حديثه ممثل وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة علي عبد الله محمد أوضح بأن التعليم هو أداة هامة لفهم استراتيجية الطوارئ البيئية. من جانبه ممثل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة بتشاد أنج آي آكي أوضح بأن الأطفال والمراهقين والشباب ضمن أكثر الفئات المعرضة للتغير المناخي في ظل تزايد موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يدعونا إلى أهمية تعزيز التربية البيئية باعتبارها أداة أساسية للتوعية وبناء القدرات على الصمود. في كلمته الافتتاحية لهذه الورشة، الأمين العام النائب بوزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة يوسف محمد عدوي قال إن الشباب قادرون على التأثير على السلوكيات وتوجيه، فهم لا يمثلون مواطني الغد فحسب، بل يعدون فاعلين قادرين على التأثير على السلوكيات داخل أسرهم ومدارسهم ومجتمعاتهم. هذا وتستمر الورشة 3 أيام على التوالي.
1: قدم المدير العام للوكالة التشادية للحماية من الأشعة والسلامة النووية الدكتور بيغوالا فرانسوا قدم حديثا صحفيا أوضح فيه مضامين المرسوم الوزاري الجديد المتعلق بتمديد التعريفات المحدثة لخدمات الوكالة في تشاد.
0: قدم المدير العام للوكالة التشادية للحماية من الإشعاع والسلامة النووية حديثا صحفيا لتوضيح مضامين المرسوم الوزاري الجديد المتعلق بتحديد التعريفات المحدثة لخدمات الوكالة في المستشفيات والمؤسسات الصناعية والنفطية وجميع المنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاع. وأوضح المدير العام أن المرسوم الجديد جاء استجابة لضرورة تحديث هيكل الأسعار المعمول به منذ سنوات بهدف مواكبة التكاليف التشغيلية الحقيقية للخدمات الفنية وضمان استدامة الموارد اللازمة لتطوير قدرات الوكالة الرقابية والفنية، حيث يشمل المرسوم تحديد أسعار خدمات التفتيش الإشعاعي ومنح التراخيص المصادر المشعة وقياس الجرعات التشخيصية للعاملين واعتماد أجهزة الكشف الإشعاعي، إضافة إلى رسوم التدريب والتأهيل في مجال الوقاية الإشعاعية، مؤكدا في حديثه أن الهدف ليس تحقيق الربح بل يعتبر مسؤولية وطنية، لأنه مع انتشار التقنيات التي تستخدم الإشعاع المؤيم في كثير من المجالات إلا أنه عندما لا تضبط بشكل صحيح فإنها قد تشكل مخاطر على المرضى والعاملين وكذا البيئة. لذلك أوكلت الحكومة الهيئة الوطنية للأمن الإشعاعي مهمة التحكم في مصادر الإشعاع المؤين وترخيصها وتفتيشها ودعمها لضمان الاستخدام الآمن في جميع أنحاء البلاد. واختتم المدير حديثي بالتأكيد على أن تحديث التعريفات سيعزز قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها الرقابية لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع، ودعا كافة المتعاملين إلى الالتزام بالمرسوم الجديد والتقليد.

0: من عمل المنتدى الوطني للتوقعات الموسمية المتعلقة بخصائص الزراعية والحدر مناخية، حيث ناقش المشاركون الذين جاءوا من 13 ولاية عدة مواضيع مهمة مدرجة في جدول أعمال المنتدى، تركزت حول المناخ والزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة إلى سبل إدارة الفيضانات. وفي خلال المنتدى كما تطرق المشاركون حول النظم القيمة للمساعدة في اتخاذ القرارات من أجل تعزيز المرونة والصمود بشكل فاعل في مواجهة التقلبات المناخية، كما أن الطموح المشترك يسهم في تحويل علم المناخ إلى إجراءات ملموسة في خدمة السكان. وتوضح أيضا هذه الاستراتيجية أهمية هذه المبادرة في حماية الأشخاص والممتلكات ووسائل العيش. وفي خلال يومين من العمل خرج المشاركون بتوصيات في غاية الأهمية تنصب في مجال ضمان النشر الواسع للمعلومات بهدف تعزيز آلية الوقاية والاستعداد والاستجابة لمواجهة الكوارث الطبيعية. هذا وفي خلال اختتام عمل المنتدى قدم المدير العام للوكالة الوطنية للإرصاد بيبامبي باتالي كلمة طالبا من خلاله ضرورة الالتزام بتطبيق التوصيات على أرض الواقع، وذلك بهدف مواجهة التحديات المناخية وحماية المواطنين من الفيضانات.
1: ختاما تقبلوا تحيات فريق هذه النشرة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.